0: عنده، كما في قوله: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام علاجا للنفوس مما يلابسها من الحسد والبغضاء، فقد قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والأحاديث في هذا كثيرة، جاءت من طرق يشد بعضها بعضا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسابق في إلقاء السلام مقياسا للسبق إلى الخير وارتقاء درجات الفضل عند الله تعالى، فقد ثبت عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكما بدأنا أيها الإخوة بالسلام، ننهي هذا اللقاء بالسلام، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لمواصلة موضوع السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

ربي حاشاك ربي حاشاك أن ترد منيبا غارقا تحت مدمع.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا

واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق،

0: إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قال

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للمؤمنين من كل ضيق مخرجا، وسكب في صدورهم من أنوار عفوه طمأنينة وثباتا. أهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافق اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف تثقل صغائر الهفوات كاهل الإنسان حين يصر على أن يزن كل كلمة بميزان الدقة الصارمة، وكيف يتحول الترقيق في زلات الآخرين إلى سجن مظلم يطوق صاحبه قبل أن ينال ممن أساء إليه؟ إننا نعيش في عالم يعج بالاحتكاك اليومي، وتتصادم فيه الطباع والأهواء، فتنشأ الشحناء لا لشيء إلا لأننا أعرنا كل عثرة اهتماما لا تستحقه. لكن الشريعة الغراء تأتي لتمنحنا مفتاح التحرر من هذا الإرهاق، مفتاحا يسمى أدب التغافل. يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم في وصف الصفوة من عباده: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر كيف تسامت هذه المنزلة التربوية في الدعوة إلى الارتقاء. فليست المسألة حبسا للشرارة في الصدر حتى تحرق الأحشاء، بل هي تجاوز لطيف وعفو شامل يغلفه الإحسان الكامل. التغافل ليس جهلا بالحقيقة ولا غباء يستغله الآخرون، بل هو كما يرى علماء السلوك تصانع الغفلة مع العلم التام، ترفعا عن سفاسف الأمور وصيانة لود القلوب. ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الخلق الشريف، فقد جاء في السنة المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. تأمل كيف كان يغلق أبواب الشحناء قبل أن تفتح، إذ يعلم أن نقاء الصدر هو جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يذق طعم الراحة. وهكذا صار التغافل سمة الكبار ودليل كمال العقل، كما المأثور عن السلف: العقل مكيال ثلث

0: ثلثه الفطانة وثلثاه التغافل. وقد حرص علماء عمان وأعلامها على غرس هذه القيمة في سلوك المريدين. فهذا الإمام نور الدين السالمي يؤكد أن طهارة القلب من الضغينة شرط لذوق حلاوة الطاعة. إن الاشتغال بإحصاء العثرات يدنس المرآة الصافية للروح، ويجعل العبد غارقا في خصومات جانبية تعطل سيره إلى الله. المتغافل الكريم هو الذي يسير في الحياة بروح طالعة نحو السماء، لا تعيقها الأشواك المغروسة على جانبي الطريق. إن المتعة الحقيقية للعيش لا تكون في الانتصار للنفس ولا في إفحام المقال، بل في سكينة داخلية تجعلك ترى الزلة فتمر عليها كأنك لم ترها، حين تتغافل عن خطأ زوجتك أو جارك أو صديقك. أنت لا تمنحهم هدية إلا بقدر ما تمنح نفسك هدية أعظم، هدية الصفاء وصحة الجسد والروح. المتغافل يحيا خفيفا، لا يقربه سهال الأحقاد ولا تنهكه جحيم المكايد. إنه يبني حصنا منيعا حول قلبه، يستبقي فيه المودة ويطرد منه الهموم. حين يسلم صدرك تصير الحياة أوسع، ويشرق في نفسك نور لا تمده الماديات. إذ كيف يتلذذ بالعبودية من يحمل في أحشائه جمرا من الغل؟ إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والقلب السليم هو المتاع الوحيد الذي ينجي صاحبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والآن ونحن نرسي قاربنا في هذا المرفأ المطمئن، حان وقت التطبيق العملي الذي يحول المعنى إلى أنفاس حية في يومك. خذ نفسا عميقا في هذه اللحظة، واستحضر موقفا أو كلمة كانت قد أثارت حفيظتك من أحد المقربين. اطوي صفحتها لله، واترك المحاسبة، وأرسل إليه رسالة أو كلمة طيبة تشعره بالدفء. تغافل اليوم عن عبوس أو سهو أو جفاء عابر، واطرح الأحقاد جانبا لتذوق لذة العيش بقلب سليم. أستودع الله أرواحكم وطهارة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، شخصية بناءة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والبركات واليمن واقتفاء الصالحات. من أجمل من تتزين بهم هذه الميادين وتسعد بهم أيامها هؤلاء الذين حباهم الله شخصية بناءة من ذوي النفوس الفاعلة المنتجة، فيرون مباركين أينما اتجهت خطواتهم، يتمتعون بإيمان راسخ تمتلئ قلوبهم ثقة بالله، ثقة ترى آثارها فيهم فكرا وقولا وعملا، ويرون في أقدار ربهم حكما وإن خفيت عليهم وعلى كثير من الناس، وفي الابتلاءات أبواب أجر ومثوبة، وفي النعم بواعث شكر وامتنان، فيعيشون ملهمين صناع إنجاز زارعي أمل ناشري خير، لا تعرف آفات النفس إليهم سبيلا، تحصنوا بإيمانهم وتدرعوا بيقينهم وتسلحوا بذكرهم وشكرهم، فلا يأس يتسلل ولا تشاؤم يدنو. وهكذا شأن النفس المؤمنة على تربية قرآنية بروح تتوق إلى البر والإحسان والإنجاز، مبادرة في الخيرات، مسارعة في الصالحات، إصلاحا بين الناس، تعاونا على البر والتقوى. ودافع مثل هذه النفوس توق إلى الفلاح، وحافزهم خير الناس أنفعهم للناس، لا يركنون إلى الأمنيات والأحلام والتطلعات المنبتة عن السعي، إنما تزدهر حياتهم بأعمال نافعة وكلمات طيبة ومبادرات مثمرة ومساع مباركة وكف معطاءة وقلوب رحيمة، لا يستهلكون أوقاتهم وأوقات غيرهم في كثرة الشكوى واعتياد التضجر والاستياء المستمر والبث إلى الناس تبرما وتسخطا وتأففا، إنما يبحثون عن الحلول ويسعون لصناعة الحلول، مستثمرين الطاقات وما تيسر من الإمكانات فيما ينفعهم وينفع غيرهم. ومن أبهى صور الشخصية البناءة البداية بإصلاح النفس وإحسان الظن بالله وحفظ اللسان والاجتهاد في إتقان العمل والجد في إيجاد وسائل لمعالجة المشكلات، فلا استسلام لها، واغتنام الفرص خدمة للدين والوطن والمجتمع، والتحلي بصدق التوجه وحسن النية وأمانة العلاقات وانضباط السلوك. شخصية بناءة،
1: شخصية بناءة
0: تبنى بتجديد الصلة بالله صلاة وذكرى ودعاء وتلاوة لكتابه، إنها غارسات الطمأنينة في القلب ومانحات القوة للنفس لتجابها التحديات وتتخطى العقبات، كما تبنى بالصحبة الطيبة والرفقة الصالحة والنأي عن مطفئات الهمم ومعطلات العزائم ومصادر الإحباط، فالبيئة لها أثرها البالغ في تشكيل النفس وتوجيهها. إلى الله جد، إلى الله جد الوفي الأبي، طموحا إلى غاية المطلب، جميل المساعي ولا ينثني، بوجه تلألأ كالكوكب، ويصحب في كل خطواته سراج الهداية في الغيهب، إلى الله فوض ما يبتغي لينصر في كل مستصعب. فهي بنا لله ربنا، فهو ولي التوفيق والسداد، وبعونه الوصول للمرام والمراد.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم كذلك أن نقف وقفات حول الآية 37 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن

0: صدق الله العظيم.
1: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذا التشريف العظيم بأن الإيمان الصحيح إيمان يماثل إيمانهم من كل وجه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية الكريمة؟
1: نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية باختصار. أولا قوله سبحانه فإن آمنوا،
0: إظهار هنا يا أستاذنا،
1: أظهر نون إن قبل الهمزة فإن آمنوا، والهمزة طبعا من حروف الإظهار إذ هي حرف حلق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم،
2: مد منفصل ثم إخفاء بعده يا أستاذنا،
1: في جملة واحدة. نعم، بمثل ما، الألف فيما والهمزة في آمنتم، بمثل ما آمنتم. أما الإخفاء في النون قبل التاء لأن التاء من حروف الإخفاء، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا.
0: إن تولوا هنا إخفاء يا أستاذنا،
1: كذلك أخفي النون قبل التاء وهي أيضا من حروف الإخفاء. وإن تولوا فإنما هم في شقاق،
2: قلقلة في قاف شقاق يا أستاذنا.
1: جميل جدا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: هذه الآية تحمل تفريعا على الآية السابقة، قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى آخره، تفرع عن ذلك قوله إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والذي أدى التفريع أداة التفريع الفاء، فهي متصلة بما قبلها اتصالا وثيقا، حيث تفرع ما في هذه الآية على ما قبلها مما ذكر من مفردات الإيمان.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب هذه الجملة وهي قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
1: جميل جدا، نقول عن الفاء فاء التفريع، أي يتفرع ما بعدها على ما قبلها. إذا علم الإيمان الصحيح

0: صحيح بمفرداته المذكورة، فيتفرع عنه هذا الأمر أو هذا الحكم الذي هو إذا كانوا حقا أرادوا الإيمان فليؤمنوا بمثل ما آمن به المسلمون. نقول عن كلمة إن
1: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
0: ولكنها دخلت على الفعل الماضي، وإذا دخلت على الفعل الماضي لم يجزم، وإنما تكون الجملة برمتها في موضع جزم. فإن آمنوا، ونقول عن كما قلت حرف شرط مبني على السكون لا موضع له من الإعراب. آمنوا،
2: آمن فعل ماض مبني على الفتح،
0: على الفتح المقدر لاتصاله بالواو، أو هو مضموم لاتصاله بالواو الذي هو ضمير رفع ساكن متصل. آمنوا فاعل آمن،
1: واو الجماعة يا أستاذنا،
0: نعم، وهو مبني على السكون في موضع رفع. بمثل
2: جار ومجرور،
0: الباء هنا للملابسة،
1: الباء هنا للملابسة،
0: نعم، وإن قال بعض العلماء إنها للاستعانة أو إنها للإلصاق، وبعضهم يقول هي زائدة، ولكن الأولى أن تكون للملابسة.
2: فهل لا تخبرنا عن معنى الملابسة؟
0: أي إيمانا مماثلا لإيمانكم ملتبسين به، فالإيمان الصحيح ما كان مماثلا لإيمان المسلمين السابق تفصيله في الآية السابقة. بمثل ما قلنا عن الباء هي حرف جر، ومثل مضاف،
1: وما مضاف إليه،
0: ما مضاف إليه وهو اسم موصول، أي بمثل الذي آمنتم به. آمنتم
1: فعل ماض مبني على السكون يا أستاذنا لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء،
0: نعم، أو هو مبني على الفتح المقدر وهذا هو الأصل. آمنتم، والميم علامة للجمع، فتكون التاء مبنية على الضم في موضع رفع، إذ هو ضمير المتصل، الضمير المتصل هذا اتصل به الميم، بمثل ما آمنتم به.
2: به نقول عنها جار ومجرور،
0: متعلق بآمن، آمنتم به، بمثل ما آمنتم به. فقد اهتدوا،
1: الفاء يا أستاذنا في قوله فقد رابطة لجواب الشرط،
0: للجواب الذي هو قد اهتدوا بالشرط الذي هو إن، في قوله تعالى فإن آمنوا. جميل جدا، الفاء تربط الجواب بالشرط إذا لم يصلح أن يكون شرطا، هنا يجب أن يؤتى بالفاء. قد
1: حرف تحقيق يا أستاذنا،
0: نعم، فقد اهتدوا، اهتدوا،
2: اهتدوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر،
0: نعم، أصل هذا الفعل اهتدى، فهو مبني على الفتح المقدر أساسا على الألف، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين حيث التقت ساكنة مع الواو، فهما ساكنان، حذفت الألف لالتقائها مع الواو ساكنة. ونقول عن الواو
1: ضمير متصل في محل رفع فاعل،
0: نعم، وهو مبني على السكون، اهتدوا فقد اهتدوا، والجملتان في موضع الجزم، جملة الشرط وجملة الجواب، لأن الجزم لم يظهر هنا إذ لم يكن الفعل فعلا مضارعا، انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من الجزء الأول في هذه الآية،
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، لكن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
1: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد المتصل، وهو من المدود الفرعية التي سببها الهمز. والمد الفرعي هو إطالة زمن الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي بسبب لفظي أو معنوي. فأسباب المد الفرعي لفظي ومعنوي، فأما المد الفرعي بسبب لفظي هو إطالة زمن الصوت بحرف المد بسبب ملاقاته لهمز أو سكون. وأما المد الفرعي بسبب معنوي فللمبالغة في نفي الألوهية تعظيما لله، نحو لا إله إلا الله، ونحو لا إله إلا أنت، بالإضافة إلى السبب اللفظي وهو الهمزة، ويمد بمقدار 4 حركات توسطا عند القراء الذين يقصرون المد المنفصل عادة، وهو من أنواع المد المنفصل. يقول الشيخ سليمان الجمزوري: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. أما أنواع المد الفرعي اللفظي بسبب الهمز: الأول المد الواجب المتصل، الثاني المد الجائز المنفصل، الثالث مد البدل. وحديثنا اليوم أيها المستمعون الكرام عن المد الواجب المتصل. والمد الواجب المتصل هو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، وسمي متصلا لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة، وحكمه الوجوب، وهو ما اتفق القراء على وجوب مده مدا زائدا على المد الطبيعي، واختلفوا في مقداره، ومقداره عند حفص من طريق الشاطبية التوسط 4 حركات أو فويق التوسط 5 حركات. يقول الإمام ابن الجزري: وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي. وعلة المد أن حرف المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. ومن أمثلة المد الواجب المتصل: أولئك، هاؤم، قروء، بريء. وينتبه القارئ إذا كان الهمز متطرفا ووقف عليه فإنه يمد 4 أو 5 أو 6 حركات، فإذا كان الهمز متطرفا أي في آخر الكلمة، وكان ما قبله حرف مد ساكن ووقف القارئ عليه، فإنه يعامل معاملة المد المتصل والعارض للسكون، ويجوز مده 4 أو 5 أو 6 حركات، نحو السوء، الهمزة متطرفة وقبلها واو ساكنة، يشاء، الهمزة متطرفة وقبلها ألف ساكنة، بريء، الهمزة متطرفة وقبلها ياء ساكنة. ونكون هنا طبقنا قاعدة أقوى السببين في المدود، وتعني إذا اجتمع سببان للمد مثل الهمز والسكون على حرف مد واحد يعمل بالسبب الأقوى ويلغى الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، وترتيب القوة هو اللازم ثم المتصل ثم العارض ثم المنفصل ثم البدل. فالوقف على السماء اجتمع مد متصل ومد عارض، يمد متصلا أربعا أو خمسا على أنه مد متصل لمن عادته في مد العارض حركتان أو أربع حركات، ويمد المتصل ست حركات في الهمز المتطرف لمن عادته في القراءة مد العارض للسكون ست حركات لقوته. وعلامة ضبطه في المصحف الشريف وضع علامة المد التي تشبه الموجة الصغيرة، وأصل هذه العلامة يعود إلى تطور خطي لكلمة مد، حيث وضعها العلماء والخطاطون فوق حروف المد إشارة إلى تطويل الصوت بها عن حدها الطبيعي. وتحولت كلمة مد مع مرور الوقت من حروف مكتوبة إلى الرمز المتموج الحالي، وتستخدم للإشارة إلى المدود الفرعية الواجب والجائز واللازم، وهو مصطلح لضبط المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى واللازم بأنواعه ومد الفرق حال الإبدال مع الإشباع.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة النازعات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة النازعات: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في كلمة والنازعات والناشطات، فهي أكمل ما تكون فيها. وفي كلمة والناشطات ينتبه القارئ لتفخيم الطاء تفخيما كاملا. وفي قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يخطئ من يقرأ ترجف بكسر الجيم ترجف، والصواب ضمها ترجف. وينتبه القارئ لصفة الهمس والشدة في حرف التاء في كلمة تتبعها. وفي قوله جل في علاه: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. ينتبه القارئ برواية حفص لتحقيق الهمزات في كلمة أئنا، فلا يقرأ بالتسهيل أئنا، وينتبه لترقيق اللام والميم في كلمة لمردودون، فلا يقرأ لمردودون. وفي قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة تزكى لفتح الزاي مع تخفيفها، فلا يقرأ تزكى بتشديد الزاي. وفي قوله سبحانه: فقال أنا ربكم الأعلى. يخطئ من يقرأ أنا ربكم بإثبات الألف بعد النون أنا ربكم، والصواب حذفها وصلا فتقرأ أنا ربكم هكذا في جميع القرآن، وهي إحدى الألفات السبع التي تضبط في رواية حفص عن عاصم بوضع صفر مستطيل فوقها، وتحذف لفظا عند الوصل وتثبت مدا طبيعيا عند الوقف، هكذا أنا. وفي قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يخطئ من يقرأ فأخذه والآخرة بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها، فلا يقرأ فأخذه والآخرة، ويخطئ من يقرأ الآخرة بفتح التاء الآخرة فيقرأ خطأ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والصواب جرها، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وفي قوله جل في علاه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يخطئ من يقرأ يخشى قريبة من يغشى، والصواب تحقيق الخاء يخشى. وفي قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، ينتبه القارئ للمد اللازم الكلمي المثقل، يمد 6 حركات لزوما لكل القراء. وفي قوله جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى، ينتبه القارئ لترقيق الراء في كلمة وبرزت، فلا يقرأ بالتفخيم وبرزت. وفي قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ينتبه القارئ للإظهار الحلقي في من خاف، فلا يقرأ بالإخفاء وأما من خاف، وينتبه لهمس الفاء الساكنة النفس. وفي قوله سبحانه: فيما أنت من ذكراها، يخطئ بعضهم فيقرأ فيما بمد الميم فيما، والصواب فتحها دون مد، فلا يقرأ فيما، وقد سبق التنبيه لمثله. وفي كلمة ذكراها ينتبه القارئ لهمس وشدة الكاف، هكذا ذكراها. وفي قوله جل في علاه: إنما أنت منذر من يخشاها، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة منذر لضم الراء، فلا يقرأ بالتنوين منذر. وفي قوله جل في علاه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يخطئ بعضهم فيقرأ يلبثوا بكسر الباء يلبثوا، والصواب فتحها. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة النازعات. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثامنة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وهذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة عدنا، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الشرطية كلها وهي وإن عدتم عدنا، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الاستئنافية عسى ربكم أن يرحمكم، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة جعلنا جهنم للكافرين حصيرا جملة فعلية.

فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفعل جعل من أخوات ظن وهو بمعنى صير، فيتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، فهو من النواسخ. جهنم مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة جهنم ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، فكل بقعة أو كل اسم بقعة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث إلا بقاعا ورد السماع بصرفها، ومنها حنين وبدر، وقد ذكرتا مصروفتين في القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى يقول: ولقد نصركم الله ببدر، ويقول الحق تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ويقال إن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، فهي من حيث الأصل من الكلمات الأعجمية، والمعنى أنها استعملت في لغة قبل أن تستعمل في هذه اللغة وهي اللغة العربية. والظاهر الأول والمعنيان أو السببان جائزان. للكافرين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الكافرين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم، أو هي اسم للجمع، أو هي اسم للجميع على ما يعبر عنه جماعة من النحاة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والجار والمجرور للكافرين يجوز أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة حصيرا، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله لفظا، فتعين أن ذلك المتقدم حال. فالجار والمجرور للكافرين في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا للكافرين أو كان للكافرين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز أن يتعلق حرف الجر وهو اللام بالفعل جعلنا، جعلناها للكافرين، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. ويجوز في الجار والمجرور للكافرين أن يكون حالا من كلمة جهنم، وعلى هذا فالجار والمجرور للكافرين في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير
كائنة للكافرين أو كانت للكافرين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر وهو اللام أن يكون متعلقا بكلمة حصيرا، لأن كلمة حصيرا يجوز أن تكون بمعنى المصدر وهو الحصر، والمراد بالحصر الحبس على ما سيأتي بيانه، وعلى هذا يكون المعنى حبسا للكافرين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بكلمة حصيرا، لأن هذه الكلمة على هذا المعنى من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر. حصيرا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة جعلنا جهنم للكافرين حصيرا يجوز أن تكون معطوفة على جملة جواب الشرط عدنا، أو على الجملة الشرطية إن عدتم عدنا، أو على الجملة الاستئنافية عسى ربكم أن يرحمكم. وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون جملة لا محل لها من الإعراب، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. وكلمة حصيرا لا بد من الوقوف على معناها، وهي من الكلمات التي اشتغل بها أهل التفسير وأهل اللغة، لأنها من الكلمات التي لا يكثر درجها على اللسان، أو لا يكثر جريانها على اللسان، ولذلك قلما تسمع من تجري هذه الكلمة على لسانه إلا بمعنى البساط، أما بالمعنى الآخر فجريانها على اللسان قليل، ولذلك قد تكون من غريب القرآن، وغريب القرآن هو الذي يقل جريانه على اللسان، ولذلك يشتغل المفسرون ببيانه. وقد ذكر لها إمام التفسير أبو عبيدة معمر بن المثنى معنيين، فذكر أن هذه الكلمة وهي كلمة حصير قد تكون بمعنى الحبس، والمعنى جعلنا جهنم للكافرين حبسا أو محبسا، بحيث يحبسون فيها فلا يستطيعون أن يغادروها. وقد تكون هذه الكلمة بمعنى البساط، والمعنى تكون مهادا لهم، أي في حكم البساط الذي يجلس عليه. فقد جاء في مجاز القرآن جعلنا جهنم للكافرين حصيرا من الحصر والحبس، فكان معناه محبسا. ويقال للملك حصير لأنه محجوب. قال لبيد ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام، أي لدى باب الملك. وسمي الملك حصيرا من جهة أنه محجوب ولا يمكن أن يكون الدخول عليه إلا من جهة الحاجب. والحصير أيضا البساط الصغير، فلا بد من التنبه إلى هذا المعنى. فكلمة الحصير تطلق كما يفيد كلامه على البساط الصغير لا على البساط الكبير. والحصير أيضا البساط الصغير، فيجوز أن تكون جهنم لهم مهادا بمنزلة الحصير. ويقال للجنبين، أي لجنبي الشيء وجنبي الإنسان، ويقال للجنبين حصيران، يقال لأضربن حصيريك وصقليك، والمعنى لأضربن جنبيك. هذا ما جاء في مجاز القرآن.

0: ولا بد من الوقوف عند مقال صاحب العين، فإنه الحجة في هذا الباب، فقد جاء في العين: والحصير الجنب. قال تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي يحصرون فيها. وهذا واحد من المعاني التي ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى. ونقف عند كلام صاحب الجمهرة، فقد جاء عند ابن دريد ذكر هذه الكلمة، فقد جاء عنه أنه قال: وقد سمي الجنب حصيرا لأجل العصبة التي فيه، والمحصرة قتب صغير يحصر عليه البعير، وتلقى عليه أداة الراكب، واسم ذلك الحصار، والبعير محصور، والحصير عربي معروف. فقد نص على أن هذه الكلمة ليست من المنقولات من اللغات الأخرى التي دخلت على لغة العرب. فقال: والحصير عربي معروف، وسمي حصيرا لانضمام بعضه إلى بعض، والحصير أيضا المحبس، وكذا فسر في التنزيل في قوله عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا. وهذا معنى من المعاني التي ذكرها أبو عبيدة في مجاز القرآن. ولا بد لنا من الوقوف عند كلام صاحب الإبانة، وهو الإمام العوتبي، وهو من المفسرين الكبار واللغويين المشهورين الذين لا يكاد أن يشق لهم غبار. والحصير الحبس، قال عز ذكره: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، معناه حبسا، والحصر بالشيء الكتوم، والحصر بالشيء الكتوم له. قال: ولو تسقطني الوشاة لصادفوا، ولو تسقطني الوشاة لصادفوا حصرا بسرك يا أميمة ضنينا. وأميمة المراد بها أميمة، وهذا الضرب من ضروب العربية يسمى الترخيم، وهو باب مشهور في النحو، وفيه لغتان: لغة من ينتظر، ولغة من لا ينتظر. فهذه أقاويل علماء التفسير والعربية في معنى هذه الكلمة، وهي كلمة حصير في قول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك

0: لا شريك لك، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجنة

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

هدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق. لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة تشو رونغ جي رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الصيني الصديق. ارتفع صافي أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ليتجاوز 199 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع تجاوز 19% على أساس سنوي. وأظهرت النتائج المالية المدققة معدل نمو كبيرا في إجمالي الإيرادات ب 12% ليبلغ أكثر من 685 مليونا ونصف المليون ريال عماني، ما يعكس كفاءة الشركة في ضبط التكاليف بالرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج. وعلى مستوى إجمالي الإنتاج فقد شهد ارتفاعا قارب 3% ليتجاوز 228 ألف برميل نفطي مكافئ يوميا. وفي الوقت نفسه حققت الشركة تقدما جيدا في عمليات الاستكشاف في عدد من مناطق الامتياز. كذلك واصل مشروع مرسل الغاز الطبيعي المسال تقدمه متجاوزا 55% من أعمال الإنشاءات. أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأحدث الممارسات في تطوير تجربة الموظف وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل موضوعات ناقشها الملتقى السادس للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية في ولاية صلالة بمشاركة محلية ودولية واسعة، والذي سعى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا فيما يواصل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون حصار منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وفي منطقة حوار بالخليل اعتدى المستوطنون على أهالي المنطقة وطردوهم من أراضيهم. في الأثناء واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات المداهمات والاعتقال لعشرات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية. وفي قطاع غزة شن جيش الاحتلال ضربات على عدة مناطق أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين، في وقت يواصل فيه الجيش عمليات تفجير ونسف المباني في مناطق سيطرتها خارج ما يعرف بالخط الأصفر. في سياق متصل، يلتقي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل ببنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن. وكان كوشنر قد التقى أمس بالوسطاء المصريين والقطريين والأتراك ووفد من حركة حماس في القاهرة في مسعى إلى المضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن قطاع غزة. وبحثت الوفود الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ومتابعة التطورات المرتبطة بالاتفاق والمرحلة المقبلة. وأكد وفد حماس التزام الحركة باستكمال خطة إنهاء الحرب ونزع السلاح مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع والبدء في إعادة الإعمار. كما شدد الوفد على إلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق الذي يشمل خريطة الطريق المكونة من 15 بندا وبدء تنفيذه.
هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قتل وأصيب العشرات في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، وشنت كييف ضربات بالطائرات المسيرات قتلت 5 أشخاص في منطقة سكنية جنوب روسيا، كما قتل 3 أشخاص في مناطق بيلغرود وكورسك وموسكو، إلى جانب 3 آخرين في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها روسيا. وفي أوكرانيا أسفر هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات عن مقتل 2 وإصابة 2 في مصنع للصلب. وفي هجوم آخر قتل 2 في منطقة زاباريجيا مع سقوط قتيل 3 في منطقة سومي الحدودية. في المقابل قالت رومانيا إن مقاتلة من طراز F-18 كانت تنفذ مهمة لحلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي أسقطت طائرة مسيرة انتهكت مجالها الجوي. صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وقالت كالاس إن العقوبات الجديدة ستؤدي على الفور إلى زيادة العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار 1/3، مؤكدة أن الاتحاد سيستمر بالضغط حتى تنهي موسكو حربها على كييف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقلص بشكل كبير المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، عازيا ذلك إلى علاقته الجيدة مع زعيم كوريا الشمالية. وقال ترامب إن التدريبات المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع مكلفة وترسل إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية، والتي قال إنها لا تشكل تهديدا طوال فترة وجوده في البيت الأبيض. قالت السلطات الإندونيسية إنه جرى إجلاء حوالي 5000 شخص بعد الزلزال القوي الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وإصابة العشرات، وتسبب في انهيارات أرضية وأضرار في البنية الأساسية. وأعقب الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات و17 درجة زلزالان آخران في سومطرة الشمالية وشبه جزيرة ميناهاسا. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 2200 حالة، فيما قارب إجمالي الإصابات 4730 حالة. كما أعلنت السلطات في الكونغو إصابة أكثر من 26 مليون شخص بالملاريا، وتسجيل قرابة 30 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمرض العام الماضي. ولا يزال الوباء يقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام في إفريقيا، ويعد الأطفال الصغار الضحايا الرئيسيين وفقا لمنظمة الصحة العالمية. في زيمبابوي ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحيرة كريبة إلى 80 وفاة، وذلك بعدما أعلنت الشرطة انتشال المزيد من الجثامين. وانقلبت العبارة المكتظة بالركاب بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب المياه في البحيرة الشاسعة الواقعة على الحدود مع زامبيا. كما لقي 12 شخصا حتفهم، وأصيب 10 على الأقل إثر انحراف حافلة بولندية تقل 57 راكبا عن الطريق في شرق المجرة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. بتكلفة 8 ملايين ريال عماني يقترب مشروع ميدان الداخلية في ولاية نزوة من التحول إلى وجهة حضارية متكاملة، بعدما بلغت نسبة الإنجاز فيه 67%، ليخطو المشروع مرحلة جديدة نحو استكمال مرافقه التي تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والاستثمار في مساحة تقارب 145 ألف متر مربع. كما يتجه مشروع الميدان ليكون نقطة جذب تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية، وتفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال، بما يضيف بعدا جديدا لجودة الحياة والمشهد الحضري في محافظة الداخلية.
تواصل شركة نما لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الوسطى بتكلفة تتجاوز 28 مليون ريال عماني، شملت ربط الشبكة الكهربائية في ولايات المحافظة بالشبكة الرئيسة ورفع سعة شبكة التوزيع وكفاءتها، وكذلك رفع مستوى المرونة بها، مما يعزز اعتمادية المنظومة ويقلل الفاقد بها، وبالتالي يحقق الامتثال لمعايير أمان الشبكة. بلغت القيمة الإجمالية للموافقات على القروض في فرع بنك التنمية بمحافظة البريمي حوالي 2,700,000 ريال عماني خلال العام الماضي، وذلك عبر تقديم 170 قرضا لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات ذات المردود الاستثماري المرتفع، بجانب تحفيز مبادرات التشغيل الذاتي من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي تطلعات مختلف شرائح الأعمال. الخبر الأخير في هذه النشرة: أسهمت التوسعة الجديدة لشركة الصفاء للأغذية في رفع طاقتها الإنتاجية السنوية من الدجاج اللاحم إلى نحو 60 مليون طائر، فيما تبلغ طاقة الذبح 200,000 طائر يوميا. وتضم منظومة الشركة نحو 225 مزرعة للدجاج اللاحم، وتمثل التوسعة الجديدة استثمارا استراتيجيا في مستقبل صناعة الدواجن وتطوير منظومة إنتاجية متكاملة أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، كما تمنح الشركة القدرة على خدمة السوق المحلي والتوسع خارجيا وتعزيز إسهاماتها في الأمن الغذائي. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق. لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة. وعشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في قراءتها بدر من خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محمد
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الآن عودة بكم وبحضراتكم إلى التلاوة القرآنية، حيث ومن سورة المائدة من الآية 41 وحتى الآية 50 سوف ننصت معكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عمرو صالح حسن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

0: صدق الله العظيم. هكذا مستمعي الكرام كنا معكم ومع تلاوتي المباركة كانت بصوت القارئ عمرو الصالح حسن، حيث تلا علينا من الآية 41 وحتى الآية 50 من سورة المائدة.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

يضركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تقى إلى مسألة أخرى، قال وليمضين على صلاته متى، وليمضين على صلاته متى، ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله
3: وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟
5: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب

0: برحمتك، وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: هل تذكرون درس الماضي أين وقفنا؟
2: نعم.
3: نعم.
0: حديث حول أي موضوع؟
3: نعم.
1: نعم.
0: تفضل.
3: صور الاستخلاف.
0: الاستخلاف.
3: نعم.

0: أخذ كم صورة؟
1: 4 صور.
0: نعم.
1: وهي
0: إذا استخدمت معكم بعض المسائل، منها إذا خرج الإمام ولم يستخر أحدا، تفضل خذان.
2: نعم شيخ، إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا أكملوا صلاتهم فرادا، وإن شاءوا قدموا أحدا منهم.
0: كيف يقدمونه؟ يقولون له تقدم؟
2: لا، بغير كلام،
0: يدعون أحدهم.
2: نعم، بأيديهم.
0: زين، لو تقدم أحد مأمومين من غير يقدمه أحد وأكمل بهم الصلاة، هل عليهم بأس؟
2: لا، ليس
0: عليهم. مقال صلاتهم صحيحة لأنه شريكهم.
2: نعم،
0: أليس كذلك؟
1: نعم.
0: زين، ذكرنا يعني بعض الصور، صور أنا قلنا كيف يستخلف الإمام وكيف يتصرف في المستخلف، ما كذلك؟ وذكرنا معكم الاثنين معكم نتائج 10 صور، أليس كذلك؟ ذكرنا معكم كم؟
1: 4 صور.
0: طيب، لابد يكون هذه الصور مضبوطة مع المتين. محمد بن سعيد.
3: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام في قراءة الفاتحة وكان قراءة الجهرة، أنت أكملت قوله تعالى مالك يوم الدين، وهو أكمل إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم إلى مكان الإمام، هكذا؟
3: نعم.
0: فقال تقدم يا محمد، تقدم، كيف تفعل؟ من أين تبدأ؟
3: أبدأ من حيث وقفت.
0: من حيث وقفت أنت؟
3: نعم.
0: هكذا، من أين؟
3: من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نستعين. طيب، طيب، لك القراءة سرا أيمن تبدأ من حيث وقفت، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: هو. طيب، زين، سلطان.
4: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام بعد أن أنهى قراءة السورة،
4: نعم،
0: يعني قال الفاتحة وقرأ ما يكفي من القرآن، قال تقدم يا سلطان.
4: نعم.
0: تقدم إلى مكان الإمام، ماذا تفعل؟
4: إن شئت أقرأ. نعم. من القرآن، وإن شئت أركع.
0: طيب.
4: لأن الإمام قد أتى بما يكفي للصلاة.
0: طيب. طيب، إذا استخلفك ولم يقرأ ما يكفي للصلاة،
4: هنا أتقدم وأقرأ.
0: تقرأ، تكمل.
4: نعم.
0: هل يلزمك أن تقرأ الآيات التي بدأ بها الإمام؟
4: لا.
0: أو السورة التي بدأ بها الإمام؟
4: لا.
0: لا، تقرأ ما تيسر من القرآن لما يكفي للصلاة.
4: نعم.
0: وينبغي لا يكون أقل من كم؟
4: من 3 آيات.
0: من 3 آيات، أقله 3 من آيات. طيب، شكرا. جزيلا. عندنا ندخل في السورة الخامسة. السورة الخامسة، إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع، ما هي السورة الخامسة؟ إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع تتركع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، التسبيح، سمعت الإمام يقول تقدم يا فلان. طيب، كيف تفعل؟ تكمل التسبيح، ما في شيء؟ لكن سبحت مرة واحدة تكمل، لكن كنت تأتي بالتسبيح 3 مرات، ما هي شيء؟
4: نعم.
0: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أنت أتيت بمرة واحدة وسمعت الإمام يستخدم، تكمل، تكمل التسبيح، ثم إيش؟ ترفع رأسك بإيش؟ قول سمع الله لمن حمده، جهرا ولا سرا؟
4: جهرا.
0: هين مكلمة في مكانك، ما في مكانك؟
4: نعم. مكان.
0: ولا تسحب وأنت راكع؟
2: لا، في مكان.
0: مكانك، ترفع رأسك، نعم، من الركوع بقولك سمع الله لمن حمده جهرا. فإذا استويت قائما أتقدم إلى مكان الإمام وتشكر، ما كذلك؟
4: نعم.
0: وهذه المسألة التي وقعت لمن محبوب مع من؟
4: مع صالح.
0: صالح زياد بن مثوبة، وعرفتم القصة التي نقلها أبو الموتى، مثلك؟ قال كنا في صلاة العصر، أما محمد محبوب فعناه أمر، فرفع رأسه من الركوع ساكتا وقال تقدم يا أبا صالح، رفع أبو صالح رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده جهر، ثم تقدم أكمل بهم الصلاة. رأوا القصة أبو الموتى. من هو أبو الموتى؟ صدق الخميس خروص. ومن المستخلف؟
4: منو
0: محبوب؟ محمد محبوب الرحيل. طيب، ومستخلف
4: أبو
0: صالح وهو زياد مثوبة. والصلاة صلاة عصر، وكان موضوع الاستخلاف في حال الركوع. تبيه زين. طيب، الصورة الثالثة، يستخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى.

0: وانت في السجدة الأولى ترفع راسك ب بعد أن تكمل التسبيح، ها؟ ترفع راسك بإيش؟ بالتكبير جهرا، الله أكبر بين السجدتين. جالس ولا شيء، فإذا جلست سويت جالسا تزحف إلى مكان الإمام، ثم تسجد بهم السجدة الثانية مكان الإمام. تزحف من مكانك إلى مكان الإمام زي ما تسجد بهم السجدة الثانية. سمعتم؟ هذه الصورة. إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى. طيب، ترفع راسك بإيش؟ بالتكبير.
1: بالتكبير
0: جهرا. فإذا سويت جالسا سحبت إلى مكان الإمام، تسجد بهم السجدة الثانية على في مكان الإمام. ما كذا؟
2: نعم.
0: طيب، الصورة
1: السابعة.
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية. أيضا الأمر سهل. ترفع راسك من السجدة الثانية بالتكبير جهرا. فإذا كان مثلا للقيام، فإذا قمت انتصبت قائما تقدم إلى مكانك وتكمل به الركعة. وإذا كان موضع أو جلوس مثلا التشهد الأول والتشهد الثاني، ترفع راسك بتكبير جهرا وتجلس. فإذا جلست تزحف إلى مكان الإمام. انتبهتم؟ شيء إشكال؟ طيب، تقول ما شيء إشكال خفاف، تفضل. إذا استخلفك الإمام في السجدة الثانية كيف تصرف؟
3: إذا استخلفني الإمام في السجدة الثانية وقال تقدم يا خلفان، أقوم أكمل أولا التسبيح سبحان ربي الأعلى سرا، ثم أقوم في مكاني بالتكبير. فإذا كان للقيام
0: التكبير جهرا ولا سرا؟
3: جهرا. نعم. فإذا كان للقيام أستوي قائما في مكاني، ثم أتقدم إلى مكان الإمام وأكمل بهم الصلاة.
0: طيب،
3: وإن كان قيامي للجلوس كالتشهد الأول أو التشهد الثاني، أقوم بالتكبير من سجودي جهرا مكبرا، ثم بعد ذلك أزحف إلى مكان الإمام وأنا جالس.
0: بعد أن تستوي
3: جالسا
0: تزحف إلى مكان الإمام وتكبر بهم الصلاة.
3: نعم،
0: واضح معك ما كذا؟ طيب، هذا على كم صورة؟
2: سبع
0: صور. الصورة الثامنة، يستخلفك الإمام في التشهد الأول. أيوة، الأمر سهل، تبقى مكانك، تبقى مكانك حتى تنتهي إلى عبده ورسوله، ثم تقوم بالركعة الثالثة بالتكبيرة إيش؟ جهرا. فإذا استويت قائما للركعة الثالثة ما تفعل؟ تقدم إلى مكان الإمام وتكمل بهم الصلاة. الأمر سهل ولا ما سهل؟ تذكر أن بعض العلماء قد يزحف قليل، تذكرناه ما كذا؟ تكمل التشهد الأول، فإذا قمت إلى الركعة الثالثة تقوم بالتكبير جهرا، الله أكبر. فإذا سويت قائما تقدم إلى مكان الإمام وتكمل بهم الصلاة. ما كذا؟
2: نعم.
0: الصورة تاسع، إذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير، استخلفك الإمام في التشهد الأخير، هو تكمل التحيات حتى تنتهي إلى عبده ورسوله. متم التحيات؟
2: تمت.
0: طيب، فإذا انتهيت وأشهد أن محمد عبده ورسوله، تزحف قليل عن الصف، قدما تبرز عن الصف قليل، ثم تأتي بالدعاء الذي كنت تدعو به في التشهد الأخير. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بالدعاء. فإذا أردت التسليم تتقدم إلى مكان الإمام وتسلم، وإذا سلمت مكانك فلا بأس عليك. ما كذا؟ عرفتم الآن؟ هي شيء، ما هي فرق؟ إذا استخلفك الإمام في التشهد الأول تبقى في مكانك حتى تقوم للركعة الثالثة. متى تتقدم إلى مكان الإمام؟ بعد أن تتصل قائم من الركعة الثالثة، لكن تقوم الركعة الثالثة بالتكبير جهرا. وإذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير لكن تكمل التحيات، فإذا أكملت التحيات تزحف قليل حتى تبرز عن الصف، ثم تأتي بالدعاء. فإذا أكملت الدعاء تقدم إلى مكان الإمام، تزحف إلى مكان الإمام وتسلم من الصلاة وأنت في مكان الإمام. قال يسأل السائل، لو سلمت مكانك هل من باس؟
2: لا.
0: لا. انتهينا هذه الصور كم؟ كم؟
2: تسع صور.
0: تسع صور.
2: نعم.
0: طيب، العاشرة

0: نعم. العاشرة، إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة، إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة، أنت دخلت مع الإمام مثلا في الركعة الثانية، فاتتك الركعة الأولى، ما كذاك؟ مثلا في الركعة الثالثة استخلفك الإمام، تقدمت، طيب كيف تفعل؟ تكمل الصلاة وتأتي بالتشهد الأخير حتى تنتهي إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما تفعل؟ تسلم؟ لا، لأن صلاتك لم تكمل، تقوم تقضي الركعة الأولى. طيب، والمامومون ينتظرونك، والمامومون ينتظرونك. طيب، فإذا قضيت ما عليك جلست وأتيت بالدعاء سلمت وسلم الجميع. وقد يسأل السائل يقول لو انصرفوا قبل أن تكمل، قالوا ليس عليهم بأس، ولكنهم لا يؤمرون بذلك، وإنما يؤمرون بماذا؟ بالانتظار. وإذا فطن رجل منهم وسلم بهم وسلموا فلا بأس عليهم، وكما قلت سابقا أنهم يؤمرون بالانتظار حتى يكمل الإمام صلاته ويسلم ويسلم بهم. واضحة المسألة يا أم واضحة؟ كيف واضحة؟ تفضل حمسي محمد.
1: نعم.
0: أي الصورة؟
1: إذا استخلف الإمام أحد المستدركين لإكمال الصلاة، يتقدم ويكمل الصلاة ثم يقوم بعد أن يأتي بالتحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم لقضاء ما فاته والمأمومون ينتظرونه، فإذا قضى ما فاته وجلس سلم وسلم من وراءه.
0: شكرا. طيب زين، إذا فطن أحد المأمومين وسلم لهم وسلموا، هل من باس؟
1: لا، ليس عليهم.
0: ليس عليهم باس. وإذا انصرفوا قبل يسلم الإمام، قال ليس عليهم باس، ولكنهم
1: لا يمرون بذلك،
0: وإنما يمرون بالانتظار. نعم. طيب، الصورة الحادية عشر، إذا كان الإمام مسافر والمستخلف مقيم. انتبهوا، إذا كان الإمام مسافر مثلا كم يصلي؟ ركعتين، والمقيم يصلي مع المسافر ركعتين، يكمل ركعتين بنفسه، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: طيب، هو في الركعة الثانية استخلفه الإمام، المستخلف مسافر ولا مقيم؟
1: مسافر.
0: المستخلف مسافر، الإمام، والمستخلف مقيم. طيب، صلى بهم، هل يصلي بهم؟ يكمل بهم صلاة الإمام، صلاة الإمام المسافر، كم ركعة؟
1: ركعتين.
0: طيب، فإذا أكمل ركعتين وجلس للتشهد الأول، نعم، وأتى بالتشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هناك مسافرون وهناك مقيمون. طيب، وماذا يفعل؟ هو يقوم يكمل صلاته بنفسه، يقوم يكمل الثالثة والرابعة، وإذا كان عندهم مقيمون أيضا يكملون بأنفسهم، ولا يكمل بهم؟
1: لا
0: يكملون بأنفسهم، كل واحد يكمل بنفسه الثالثة والرابعة. طيب، والمسافرون؟ المسافرون ينتظرون حتى يكمل الإمام صلاته، فإذا كمل صلاته وسلم سلم الجميع. طيب، وكما قلنا سابقا لو انصرفوا قبل ذلك قال لا إعادة عليه، ولكنهم لا يؤمرون بذلك. وإذا فطن أحد منهم أيضا وسلم من مسافرين وسلم بهم أيضا فلا بأس عليهم، ولكن كما قلنا سابقا أنهم يؤمرون بإيش؟ بالانتظار. نعم. بقيت صورة واحدة، هي الصورة الأخيرة التي هي 12، إذا كان الإمام مقيما والمستخلف مسافر، هل يكمل بهم صلاة المسافر ولا صلاة المقيم؟ أنتم مسافرون، نعم، مثلا صلون خلف إمام مقيم بعد أن أحرم، قال واحد منكم تقدم يا مروان.
1: نعم.
0: كيف تفعل؟ هل تكمل صلاة ركعتين ولا أربع؟
1: أربع ركعات،
0: لأنك أحرمت على أربع،
1: على أربع،
0: وحرمت على أنك تصلي بصلاة الإمام المقيم، وإذا صليت مع الإمام المقيم الواجب عليك أن تصلي كم؟
1: أربع.
0: فإذا أحرمت على أربع تكمل أربع.
1: نعم.
0: تكمل تصلي بهم أربع ركعات. سمعته؟
1: نعم.
0: طيب، هذه المسألة التي أخبرتكم عنها بأنها وقعت مع الإمام الخليل رحمه الله.

0: معروف مع بعض طلابهم، كان يصلي بهم صلاه العشاء الاخره، زين، وعناه امر في صلاته، فقدم احدهم، تقدم الطالب واكمل باصحابه ركعته، لانهم كلهم مسافرون. الموجودون هناك كلهم مسافرون، فاكمل بهم ركعتين. ادخلوا، صح ولا خطا؟
1: خطا.
0: طيب، لما رجع الامام وساله عما فعلوا اخبروه، فقال ما اصبتم، فصلى بهم صلاه فريضه العشاء مره اخرى. تبهتم؟
2: نعم.
0: طيب، الان ذكرنا معكم هنا بس الاستخلاف، وكيف يستخلف الامام، وكيف يتصرف المستخلف. وكذلك ذكرنا معكم كم اثنتي عشرة صورة، ممكن تأتون بها على التوالي باختصار.
2: نعم شيخ.
1: نعم
0: نعم
3: نعم نعم شيخ. أولا، إذا استخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وكانت قراءة جهرا.
0: جهرا، زين.
3: نعم. إذا استخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وكانت القراءة سرا.
0: نعم.
3: الثالثة، إذا استخلفك الإمام بعد أن أكمل الفاتحة.
0: نعم.
3: الصورة الرابعة، إذا استخلفك الإمام بعد أن شرع في الصورة.
0: نعم. إذا شرع في الصورة ولا في السورة؟
3: في السورة.
0: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع.
0: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى.
0: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية. إذا استخلفك الإمام وأنت في التشهد الأول. إذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير. إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة. إذا كان الإمام مسافر والمستخلف مقيم. إذا كان الإمام مقيما والمستخلف مسافرا.
0: طيب، الوقت انتهى، نناقشكم في هذه الأشياء إن شاء الله في الحلقة الآتية. قبل أن نكمل لابد لكم مناقشة حتى يكون عندكم استعداد، وهذا يقول على كل حال ينبغي يكون لكل طالب من طلبة العلم يكون على السلام مستعد ويصلي جماعة مأموم. لو استخلفه الإمام يستطيع التصرف في أي موضع كان، ما يجلس يتلعثم من كيف أفعل كيف أتوقع فيني. سمعتم؟ هذا. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعل هواه منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للمؤمنين من كل ضيق مخرجا، وسكب في صدورهم من أنوار عفوه طمأنينة وثباتا. أهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف تثقل صغائر الهفوات كاهل الإنسان حين يصر على أن يزن كل كلمة بميزان الدقة الصارمة؟

المنظمة، وكيف يتحول الترقيق في زلات الآخرين إلى سجن مظلم يطوق صاحبه قبل أن ينال ممن أساء إليه. إننا نعيش في عالم يعج بالاحتكاك اليومي وتتصادم فيه الطباع والأهواء، فتنشأ الشحناء لا لشيء إلا لأننا أعرنا كل عثرة اهتماما لا تستحقه، لكن الشريعة الغراء تأتي لتمنحنا مفتاح التحرر من هذا الإرهاق، مفتاحا يسمى أدب التغافل. يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم في وصف الصفوة من عباده: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر كيف تسامت هذه المنزلة التربوية في الدعوة إلى الارتقاء، فليست المسألة حبسا للشرارة في الصدر حتى تحرق الأحشاء، بل هي تجاوز لطيف وعفو شامل يغلفه الإحسان الكامل. التغافل ليس جهلا بالحقيقة ولا غباء يستغله الآخرون، بل هو كما يرى علماء السلوك تصانع الغفلة مع العلم التام، ترفعا عن سفاسف الأمور وصيانة لود القلوب. ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الخلق الشريف، فقد جاء في السنة المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. تأمل كيف كان يغلق أبواب الشحناء قبل أن تفتح، إذ يعلم أن نقاء الصدر هو جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يذق طعم الراحة. وهكذا صار التغافل سمة الكبار ودليل كمال العقل، كما المأثور عن السلف: العقل مكيال، ثلثه الفطانة وثلثاه التغافل. وقد حرص علماء عمان وأعلامها على غرس هذه القيمة في سلوك المريدين، فهذا الإمام نور الدين السالمي يؤكد أن طهارة القلب من الضغينة شرط لذوق حلاوة الطاعة. إن الاشتغال بإحصاء العثرات يدنس المرآة الصافية للروح، ويجعل العبد غارقا في خصومات جانبية تعطل سيره إلى الله. المتغافل الكريم هو الذي يسير في الحياة بروح طالعة نحو السماء، لا تعيقها الأشواك المغروسة على جانبي الطريق. إن المتعة الحقيقية للعيش لا تكون في الانتصار للنفس ولا في إفحام المقال، بل في سكينة داخلية تجعلك ترى الزلة فتمر عليها كأنك لم ترها، حين تتغافل عن خطأ زوجتك أو جارك أو صديقك. أنت لا تمنحهم هدية إلا بقدر ما تمنح نفسك هدية أعظم، هدية الصفاء وصحة الجسد والروح. المتغافل يحيا خفيفا، لا يقربه سهال الأحقاد ولا تنهكه جحيم المكايد. إنه يبني حصنا منيعا حول قلبه، يستبقي فيه المودة ويطرد منه الهموم. حين يسلم صدرك تصير الحياة أوسع، ويشرق في نفسك نور لا تمده الماديات، إذ كيف يتلذذ بالعبودية من يحمل في أحشائه جمرا من الغل؟ إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والقلب السليم هو المتاع الوحيد الذي ينجي صاحبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والآن ونحن نرسي قاربنا في هذا المرفأ المطمئن، حان وقت التطبيق العملي الذي يحول المعنى إلى أنفاس حية في يومك. خذ نفسا عميقا في هذه اللحظة، واستحضر موقفا أو كلمة كانت قد أثارت حفيظتك من أحد المقربين. اطوي صفحتها لله، واترك المحاسبة، وأرسل إليه رسالة أو كلمة طيبة تشعره بالدفء. تغافل اليوم عن عبوس أو سهو أو جفاء عابر، واطرح الأحقاد جانبا لتذوق لذة العيش بقلب سليم.
أستودع الله أرواحكم وطهارة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين.

0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. المحتوى الرقمي مرآة الهوية. وقل اعملوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم في ظلاله وغامري نواله، سبحانه يجعل بهداياته الفكرة أكثر إبداعا والبصيرة أرحب اتساعا. ما أكثر ما تحفل به منصات التواصل الاجتماعي من المحتويات، كلمات وصور ومقاطع مرئية، وهي بالتأكيد مرآة تعكس الهوية وتكشف عن القيم وتترجم ما يسكن القلوب من مبادئ واتجاهات. ومن شأن المؤمن استشعار مراقبة ربه في محتواه، غير غائب عن باله قول الحق تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، موقنا أن كل ما ينشره أمانة وقد يترك في المتابعين أثرا، فيكون سبب هداية أو إصلاح أو إسعاد، أو يتسبب في فتنة أو انحراف أو إفساد. وصانع المحتوى في رحاب مجتمعاتنا الطيبة صاحب رسالة يدرك أن نجاحه بعمق تأثيره وصدق كلمته ونبل مقصده، بغض النظر عن هوس الكثرة وأعداد المتابعات والمشاهدات والإعجابات والتفاعلات، فيحرص على تقديم تجربة رقمية معبرة عن سمت حسن وخلق كريم في ظل هوية أصيلة، معنيا بغرس القيم وإيقاظ الهمم ونشر ما ينفع، جاعلا من هذه الوسائل جسور خير مجانبا سبل العبث. ويدرك الواعون أهمية أمانة المحتوى ليستمد روحه من مراشدنا الوضاءة، وليكون جامعا بين جاذبية فحواه وأصالة منتمى، وبين إبداعه وانضباطه، مخاطبا العقول والقلوب غير منجر لما يلهث وراءه البعض طلبا للانتشار وهوس الاستكثار، فيجانب الصدق بسوء محتوى أو يخدش الحياة ويستثير الغرائز أو يتنازل عن شيء من ثوابته لاهثا وراء بريق الشهرة، بل يراقب ربه الرقيب الشهيد جاعلا رضاه غايته ونفع الناس بغيته. إن مجتمعاتنا وأمتنا بحاجة إلى ذلك المحتوى الذي يبني ويوحد ويغرس الأمل ويعزز الانتماء لدينه والحب لوطنه والعطاء لمجتمعه النائي عما يهدم ويفرق ويبث اليأس. فكل محتوى ينشر يبقى شاهدا لناشره أو عليه. مضى جاعلا ربه غايته، يصاحب في سبله آيته، يسير سويا بقنديله وزكى بنور الهدى عادته. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعنون بروائع المحتوى، ليظهر جمال دينهم ونور مبادئهم وإشراقة قيمهم ومعالمهم.

0: هويتهم، جاعلين من حضورهم الرقمي امتداد صدق لهم في واقعهم ودعوة إلى سبل النجاح والفلاح.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإن

العدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟

الْكُفْرُ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها

يهدي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله.

كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

ثم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثامنة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وهذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة عدنا، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الشرطية كلها وهي وإن عدتم عدنا، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الاستئنافية عسى ربكم أن يرحمكم، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة جعلنا جهنم للكافرين حصيرا جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفعل جعل من أخوات ظن، وهو بمعنى صير، فيتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، فهو من النواسخ. جهنم مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة جهنم ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، فكل بقعة أو كل اسم بقعة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث إلا بقاعا ورد السماع بصرفها، ومنها حنين وبدر، وقد ذكرتا مصروفتين في القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى يقول: ولقد نصركم الله ببدر، ويقول الحق تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ويقال إن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، فهي من حيث الأصل من الكلمات الأعجمية، والمعنى أنها استعملت في لغة قبل أن تستعمل في هذه اللغة وهي اللغة العربية. والظاهر الأول والمعنيان أو السببان جائزان. للكافرين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الكافرين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم، أو هي اسم للجمع، أو هي اسم للجميع على ما يعبر عنه جماعة من النحاة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والجار والمجرور للكافرين يجوز أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة حصيرا، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله لفظا، فتعين أن ذلك المتقدم حال. فالجار والمجرور للكافرين في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا للكافرين. أو كان للكافرين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال. ويجوز أن يتعلق حرف الجر وهو اللام بالفعل جعلنا، جعلناها للكافرين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. ويجوز في الجار والمجرور للكافرين أن يكون حالا من كلمة جهنم، وعلى هذا فالجار والمجرور للكافرين في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة للكافرين أو كانت للكافرين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر وهو اللام أن يكون متعلقا بكلمة حصيرا، لأن كلمة حصيرا يجوز أن تكون بمعنى المصدر وهو الحصر، والمراد بالحصر الحبس على ما سيأتي بيانه، وعلى هذا يكون المعنى حبسا للكافرين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بكلمة حصيرا، لأن هذه الكلمة على هذا المعنى من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر. حصيرا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة جعلنا جهنم للكافرين حصيرا يجوز أن تكون معطوفة على جملة جواب الشرط عدنا، أو على الجملة الشرطية إن عدتم عدنا، أو على الجملة الاستئنافية عسى ربكم أن يرحمكم. وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون جملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. وكلمة حصيرا لا بد من الوقوف على معناها، وهي من الكلمات التي اشتغل بها أهل التفسير وأهل اللغة، لأنها من الكلمات التي لا يكثر درجها على اللسان، أو لا يكثر جريانها على اللسان، ولذلك قلما تسمع من تجري هذه الكلمة على لسانه إلا بمعنى البساط، أما بالمعنى الآخر فجريانها على اللسان قليل، ولذلك قد تكون من غريب القرآن، وغريب القرآن هو الذي يقل جريانه على اللسان، ولذلك يشتغل المفسرون ببيانه. وقد ذكر لها إمام التفسير أبو عبيدة معمر بن المثنى معنيين، فذكر أن هذه الكلمة وهي كلمة حصير قد تكون بمعنى الحبس، والمعنى جعلنا جهنم للكافرين حبسا أو محبسا، بحيث يحبسون فيها فلا يستطيعون أن يغادروها. وقد تكون هذه الكلمة بمعنى البساط، والمعنى تكون مهادا لهم، أي في حكم البساط الذي يجلس عليه. فقد جاء في مجاز القرآن جعلنا جهنم للكافرين حصيرا من الحصر والحبس، فكان معناه محبسا. ويقال للملك حصير لأنه محجوب. قال لبيد ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام، أي لدى باب الملك، وسمي الملك حصيرا من جهة أنه محجوب ولا يمكن أن يكون الدخول عليه إلا من جهة الحاجب. والحصير أيضا البساط الصغير، فلا بد من التنبه إلى هذا المعنى. فكلمة الحصير تطلق كما يفيد كلامه على البساط الصغير لا على البساط الكبير. والحصير أيضا البساط الصغير، فيجوز أن تكون جهنم لهم مهادا بمنزلة الحصير. ويقال للجنبين، أي لجنبي الشيء وجنبي الإنسان، ويقال للجنبين حصيران، يقال لأضربن حصيريك وصقليك، والمعنى لأضربن جنبيك. هذا ما جاء في مجاز القرآن. ولا بد من الوقوف عند مقال صاحب العين، فإنه الحجة في هذا الباب. فقد جاء في العين والحصير الجنب، قال تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي يحصرون فيها. وهذا واحد من المعاني التي ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى. ونقف عند كلام صاحب الجمهرة، فقد جاء عند ابن دريد ذكر هذه الكلمة، فقد جاء عنه أنه قال وقد سمي الجنب حصيرا لأجل العصبة التي فيه، والمحصرة قتب صغير يحصر عليه البعير، وتلقى عليه أداة الراكب واسم ذلك الحصار، والبعير محصور، والحصير عربي معروف. فقد نص على أن هذه الكلمة ليست من المنقولات من اللغات الأخرى التي دخلت على لغة العرب. فقال والحصير عربي معروف، وسمي حصيرا لانضمام بعضه إلى بعض، والحصير أيضا المحبس، وكذا فسر في التنزيل في قوله عز وجل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا. وهذا معنى من المعاني التي ذكرها أبو عبيدة في مجاز القرآن. ولا بد لنا من الوقوف عند كلام صاحب الإبانة، وهو الإمام العوتبي، وهو من المفسرين الكبار واللغويين المشهورين الذين لا يكاد أن يشق لهم غبار. والحصير الحبس، قال عز ذكره وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، معناه حبسا. والحصر بالشيء الكتوم، والحصر بالشيء الكتوم له، قال ولو تسقطن الوشاة لصادفوا، ولو تسقطن الوشاة لصادفوا حصرا بسرك يا أميمة ضنينا. وأميمة المراد بها أميمة، وهذا الضرب من ضروب العربية يسمى الترخيم، وهو باب مشهور في النحو، وفيه لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فهذه أقاويل علماء التفسير والعربية في معنى هذه الكلمة، وهي كلمة حصير في قول الحق تبارك وتعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للغة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، دروس وعبر من مشهد قرآني. وكما تعلمون، نحن في سورة هود عليه السلام، في هذا المشهد الذي يصف إبراهيم عليه السلام وما كان منه مع الملائكة الكرام. يقول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في اللقاء الماضي الكلام عن السلام، و نريد هنا أن نواصل الكلام عن السلام، ولكن هنا لا أريد أن أكون أنا المتحدث، وإنما أريد أن أنقل لكم كلاما نفيسا في موضوع السلام، ونأخذ هذا الكلام من ذلك العالم الرباني، وهو شيخنا الوالد أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى في كتابه القيم نداء الحق. يقول حفظه الله: إن من أعظم ما يميز الإسلام في شعاراته وأسس العلاقة بين أتباعه ما شرعه من تبادل السلام بينهم، وجعله مفتاح التخاطب وجمال التحايا. هذا هو شعار النبيين والملائكة المقربين، فقد حكى الله عن إتيان الملائكة عليهم السلام إلى خليله إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام ولغروا. فإن السلام بين عباد الله والذي ينشده كل عاقل حصيف، فبه تطمئن القلوب وتهدأ النفوس، وينجذب بعضها إلى بعض في لطف يقضي على ما عسى ينجم بينهم من نفرة وشقاق ونزاع، فهو يستل من القلوب الحقد والكراهية ويغرس فيها الحب والوئام. ولأجل مزيته جعله الله تعالى شعار عباده الصالحين في دار الجزاء، كما أخبر سبحانه وتعالى بهذا في قوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والله سبحانه نفسه يؤنسهم بهذه التحية التي يجدون فيها ما يزيد نفوسهم طمأنينة وراحة، وما يزيد نعيمهم لطفا ورحمة، فعندما وصف نعيمهم أتبع ذلك

0: ذلك قوله سلام قولا من رب رحيم، ووعدهم أن تحييهم بهذه التحية الملائكة الكرام عندما يدخلون عليهم في دار أنسهم ونعيمهم، فقد قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأثنى الله سبحانه على عباده المتقين البررة، فهم يردون بالسلام على من واجههم بالشغب والشجار، فقد قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ووصف مؤمني أهل الكتاب الذين اتبعوا الحق عندما استبان لهم نوره بأنهم يردون على عاذليهم بالسلام، فقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام من أعظم القربات التي ترفع الناس إلى المقامات العلى عند الله وتبوئهم درجات الزلفى عنده، كما في قوله يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام علاجا للنفوس مما يلابسها من الحسد والبغضاء، فقد قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي رواية والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والأحاديث في هذا كثيرة جاءت من طرق يشد بعضها بعضا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسابق في إلقاء السلام مقياسا للسبق إلى الخير وارتقاء درجات الفضل عند الله تعالى، فقد ثبت عنه أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكما بدأنا أيها الإخوة بالسلام، ننهي هذا اللقاء بالسلام، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لمواصلة موضوع السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.

0: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للمؤمنين من كل ضيق مخرجا، وسكب في صدورهم من أنوار عفوه طمأنينة وثباتا. أهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافق اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف تثقل صغائر الهفوات كاهل الإنسان حين يصر على أن يزن كل كلمة بميزان الدقة الصارمة، وكيف يتحول التدقيق في زلات الآخرين إلى سجن مظلم يطوق صاحبه قبل أن ينال ممن أساء إليه؟ إننا نعيش في عالم يعج بالاحتكاك اليومي، وتتصادم فيه الطباع والأهواء، فتنشأ الشحناء لا لشيء إلا لأننا أعرنا كل عثرة اهتماما لا تستحقه، لكن الشريعة الغراء تأتي لتمنحنا مفتاح التحرر من هذا الإرهاق، مفتاحا يسمى أدب التغافل. يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم في وصف الصفوة من عباده: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر كيف تسامت هذه المنزلة التربوية في الدعوة إلى الارتقاء، فليست المسألة حبسا للشرارة في الصدر حتى تحرق الأحشاء، بل هي تجاوز لطيف وعفو شامل يغلفه الإحسان الكامل. التغافل ليس جهلا بالحقيقة ولا غباء يستغله الآخرون، بل هو كما يرى علماء السلوك تصانع الغفلة مع العلم التام، ترفعا عن سفاسف الأمور وصيانة لود القلوب. ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الخلق الشريف، فقد جاء في السنة المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. تأمل كيف كان يغلق أبواب الشحناء قبل أن تفتح، إذ يعلم أن نقاء الصدر هو جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يذق طعم الراحة. وهكذا صار التغافل سمة الكبار ودليل كمال العقل، كما المأثور عن السلف: العقل مكيال، ثلثه الفطانة وثلثاه التغافل. وقد حرص علماء عمان وأعلامها على غرس هذه القيمة في سلوك المريدين، فهذا الإمام نور الدين السالمي يؤكد أن طهارة القلب من الضغينة شرط لذوق حلاوة الطاعة. إن الاشتغال بإحصاء العثرات يدنس المرآة الصافية للروح، ويجعل العبد غارقا في خصومات جانبية تعطل سيره إلى الله. المتغافل الكريم هو الذي يسير في الحياة بروح طالعة نحو السماء، لا تعيقها الأشواك المغروسة على جانبي الطريق. إن المتعة الحقيقية للعيش لا تكون في الانتصار للنفس، ولا في إفحام المقال، بل في سكينة داخلية تجعلك ترى الزلة فتمر عليها كأنك لم ترها حين تتغافل عن خطأ زوجتك أو جارك أو صديقك. أنت لا تمنحهم هدية إلا بقدر ما تمنح نفسك هدية أعظم، هدية الصفاء وصحة الجسد والروح. المتغافل يحيا خفيفا، لا يقربه سهال الأحقاد ولا تنهكه جحيم المكايد. إنه يبني حصنا منيعا حول قلبه يستبقي فيه المودة ويطرد منه الهموم. حين يسلم صدرك تصير الحياة أوسع ويشرق في نفسك نور لا تمده الماديات، إذ كيف يتلذذ بالعبودية من يحمل في أحشائه جمرا من الغل؟ إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والقلب السليم هو المتاع الوحيد الذي ينجي صاحبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والآن ونحن نرسي قاربنا في هذا المرفأ المطمئن، حان وقت التطبيق العملي الذي يحول المعنى إلى أنفاس حية في يومك. خذ نفسا عميقا في هذه اللحظة، واستحضر موقفا أو كلمة كانت قد أثارت حفيظتك من أحد المقربين. اطوي صفحتها لله، واترك المحاسبة، وأرسل إليه رسالة أو كلمة طيبة تشعره بالدفء. تغافل اليوم عن عبوس أو سهو أو جفاء عابر، واطرح الأحقاد جانبا لتذوق لذة العيش بقلب سليم. أستودع الله أرواحكم وطهارة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: أنباء الرسل حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم عبر هذا الأثير في هذه الحلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، حلقة مباركة بإذن الله بنفحات كتاب الله سبحانه وتعالى وسير أنبيائه الكرام، نتدارس أنباءهم لنأخذ منها العبر والعظات مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابح. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا، بارك الله فيكم،
1: جزاكم الله خيرا. وما أروع هذه العبر والعظات التي تستقى من هؤلاء العظماء عليهم السلام، وذكر بعضهم وذكرت سور أيضا بأسمائهم، منهم النبي يونس عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن أنبياء الله تعالى ورسله عليهم السلام شيقا طريا طريفا آخذا بالعقول والقلوب، جاذبا إلى الإنصات إليه وأخذ العظة والعبرة والاستفادة من سير هؤلاء العظماء الكرام عليهم السلام في حياة الناس وفي حياة المجتمعات وفي حياة الشعوب، وما يحدث لدينا من أحداث متسارعة وأحداث كبيرة في هذا الزمن يستحق الوقوف عند حياة الأنبياء السابقين وما كان في تلك السير المباركة من ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ومن النظر في تلك الأحداث وما ترتب عليها من خير أو من شر، من خير في حق المؤمنين ومن شر في حق المكذبين. كل ذلك يدعونا إلى النظر في سير هؤلاء العظماء نظرة ثاقبة نستفيد منها في حياتنا، لأنفسنا ولأبنائنا ولإخواننا ولمجتمعاتنا، ويمكن أن يستفيد الجميع من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويونس صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام، حقيقة من الأنبياء الكرام العظام الذين سطرت آيات الكتاب العزيز فيهم ملحمة مباركة. ويكفي أنه عليه السلام سميت إحدى سور القرآن الكريم باسمه، سورة يونس، وذكر في كتاب الله تعالى في عدة سور وفي عدة مواضع، وكان عليه السلام نموذجا للإنسان الصالح الذي يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به ويعود إليه وينيب إليه ويثوب ويؤوب إليه عند اشتداد الكرب. ولذلك أصبح دعاء يونس عليه السلام من الأدعية المأثورة في حياة المسلمين، وربما يتصدر هذا الدعاء المبارك الذي قاله عندما التقمه الحوت، وهو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصبح هذا الدعاء منهجا مرسوما للدعاء والداعين والمتضرعين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن هذا الدعاء هو من أعظم الأدعية التي تنكشف بها الكرب وتنجلي بها الغمم، ويجيب الله تعالى على إثره الإنسان اللاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام له أيضا وصف صاحب الحوت، وذو النون كما في آيات سنأتي عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهو يونس الاسم الصريح وهو صاحب الحوت وباللغة المرادفة ذو النون كما قال الله تعالى وذا النون. فذو هي بمعنى الصاحب، تستعمل لفظة ذو للرجل وذات للمرأة، أو ذو للمذكر وذات للمؤنث. فقول الله سبحانه وتعالى وذا النون أي صاحب النون، والنون هو الحوت، وسمي الحوت بالنون لأن تقاسيم جسده يشبه حرف النون كما هو معروف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف يونس عليه السلام بهذا الوصف صاحب الحوت، هناك قصة تتعلق بهذا المعنى، ليس من باب الوصف العادي، وإنما الحدث المهم في حياة هذا النبي الكريم ارتبط بحادثة معينة ذكر الله تعالى بها رسوله محمد عليه السلام وأخبره به، وصار الموقف الذي تعرض له يونس عليه السلام مستحقا للنظر واجتلاب العبرة والنظر فيما حدث وفي العاقبة التي ترتب عليها.
1: نعم، لأن كما نلاحظ أن الأنبياء مثلا أو الكثير من الأنبياء تذكر محاوراتهم لأقوامهم وما دار بينهم والحجج وما شابه ذلك. أما سيدنا يونس عليه السلام فالأمر مختلف.
2: نعم، الأمر يخصه بالدرجة الأولى. وفي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف في المرحلة المكية عندما كان عليه السلام ما زال في مكة لم يهاجر، فكان أول ما فعله من التوجه خارج مكة الذهاب إلى الطائف بحكم أن الطائف من أقرب القرى إلى مكة، وما حدث معروف من أن أهل الطائف وهي قبيلة الثقيف ردت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن به، ورجع عليه السلام، والقصة معروفة طبعا عندما أغروا به المجانين والصبيان والسفهاء فرموا النبي محمد عليه السلام بالحجارة، فالنبي عليه السلام رجع إلى مكة، وفي الطريق مر على بستان لشيبة وعتبة ابني ربيعة، وكانت قريش تجعل الطائف مستراحا لها، والطائف بلدة جميلة وهواؤها عليل وهي صالحة للزراعة بخلاف مكة التي كانت الزراعة فيها قليلة بسبب شح الماء وبسبب أيضا أنها أرض صخرية، فكانوا يذهبون إلى الطائف، وكانت لعدد من أهل مكة من سكان مكة أموال ومزارع خارج مكة ولا سيما الطائف. فالنبي عليه السلام وهو عائد مر على تلك المزرعة التي هي لشيبة وعتبة ابن ربيعة، فاستظل بإحدى الأشجار، وكان كل من شيبة وعتبة موجودين في البستان في تلك اللحظة، فأرسل غلاما لهما اسمه عداس وأعطياه طبقا من عنب وحمله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، فالنبي عليه السلام أكل بعد أن قال بسم الله، ثم سأل من أين أنت؟ النبي محمد عليه السلام يسأل عداسا هذا من أين أنت؟ قال من نينوى. نينوى طبعا بلدة أو يعني مدينة معروفة في العراق الآن نفس الاسم، وهي يعني بلدة قديمة عرفت في التاريخ و موجود الاسم إلى الآن. وقال له النبي محمد عليه السلام من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فتعجب عداس يعني وسأل يعني ما معرفتك به، كيف تعرفه؟ فقال النبي محمد عليه السلام ذاك نبي وأنا نبي في بعض الألفاظ، وأرسله الله وأرسلني كما أرسله، أو ما هذا معناه، وفي بعض الروايات أيضا من بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. فعندما سأله قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني الله تعالى عنه. فربما النبي محمد عليه السلام يشير إلى مثل قوله جل شأنه ولا تكن كصاحب الحوت، وكذلك الآيات الأخرى التي تكلمت عن يونس عليه السلام، فقصته حاضرة في القرآن الكريم. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرشده الله تعالى إلى فهم قصته وأخذ العظة والاعتبار منها، كانت أيضا هذه القصة أو هذا الخبر من المختص بيونس عليه السلام حاضرا أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استفاد منه في مثل هذا الموقف. ولذلك يقال إن أو يروى أن عداسا هذا عندما سمع هذا الكلام أقبل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقبل ويقبل حتى قدميه، وحتى خاف عليه عتبة وشيبة ابن ربيعة من أن يسلم. فهذا التوجيه الرباني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء من هذه الآية ولا تكن كصاحب الحوت أو من الآيات الأخرى الخاصة بيونس عليه السلام، جعلت يونس عليه السلام وقصته مثالا حاضرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: مثال حاضر ومشاهد مهيبة أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التأسي بهذا النبي الكريم عليه السلام جميعا. و في هذه اللحظات يدعون المخرج سيف القرداني للاستماع لهذه الآية الكريمة.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، نعود إليكم وإلى يونس عليه السلام لنأخذ العبر والعظات. وكان شيخنا الدكتور ناصر السابع يحدثنا عن عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وعن عداس وما جاء من موقف شريف في هذه اللحظات التي كانت صعبة على النبي عليه الصلاة والسلام حين عودته من الطائف وما لاقاه فيها من أذى.
2: نعم، كما ذكرت أصبحت قصة النبي يونس عليه السلام قصة ماثلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاضرة في سيرته الشريفة، والله تعالى عندما يوجه نبيه محمد عليه السلام إلى شيء معين فحتما النبي محمد عليه السلام هو أول الممتثلين للتوجيه الإلهي، ولذلك جعل الله تعالى قصته قصة يونس عليه السلام من النماذج التي ينبغي للنبي محمد عليه السلام أن ينظر فيها. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، طبعا سنأتي على تفاصيل يخص هذا المعنى، وكذلك في الآية الأخرى وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ذا النون، هذه الآية جاءت في سورة الأنبياء في سياق ذكر الأنبياء عليهم السلام، فذكر ذو النون وهو يونس عليه السلام صاحب الحوت. إذ ذهب مغاضبا، سنأتي كما ذكرت على التفاصيل الخاصة بهذه القصة، مع أن قصة يونس عليه السلام لم تأخذ حيزا كبيرا من سور القرآن الكريم. وذكر يونس عليه السلام باسمه الصريح 4 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول ذكر له من حيث ترتيب سور القرآن الكريم في سورة النساء في قول الله جل شأنه إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هنا ذكر مجرد ذكر، ليس هناك أي تفصيل في سورة النساء عن يونس عليه السلام. في الموضع التالي من حيث الترتيب القرآني في سورة الأنعام في قول الله جل شأنه، طبعا سورة الأنعام ذكرت مجموعة من الأنبياء في سياق واحد في نفس الصفحة من الآية رقم 83 إلى الآية رقم 90، بداية من قول الله جل شأنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
1: إذن هي في سياق ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه.
2: يعني هذه الآية أو هذه الآيات قرنت أكثر الأنبياء المعروفين في سياق واحد. هل يونس عليه السلام من بني إسرائيل أم لا؟ طبعا أيضا محل خلاف وربما نذكره إن شاء الله تعالى لاحقا، لكن هذا هو الموضع الثاني الذي يذكر يونس عليه السلام باسمه، ولم يذكر أي شيء آخر في هذه الآية إلا أن الله تعالى قال عنه وعن من ذكر معه واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الهداية طبعا تشير إلى الصلاح وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى، والاجتباء هو أحد الاختيارات اللفظية القرآنية لمعنى النبوة والرسالة، الذي يعني يبدو أن كل موضع ذكر فيه الاصطفاء والاجتباء هذان اللفظان،
1: وهنا ذكر التفضيل أيضا في ختام ذكر الأنبياء عليهم السلام.
2: نعم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، فالاجتباء هنا يشير إلى أنه عليه السلام من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فضلا عن كونه عليه السلام أيضا في سياق واحد مع هؤلاء الأنبياء العظام، لكن تأكيد ذلك بالاجتباء يشير إلى هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام داخل ضمن هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث اصطفاء الله تعالى لهم.
1: إذن تأكيد قراني على أن يونس عليه السلام ذا النون من أنبياء الله الكرام عليهم السلام الذين اصطفاهم واجتباهم وأرسلهم بوحيه الشريف لهداية الناس. في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي على هذا العطاء الجميل، ونشكركم مستمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم بحول الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
1: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد المتصل، وهو من المدود الفرعية التي سببها الهمز. والمد الفرعي هو إطالة زمن الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي بسبب لفظي أو معنوي. فأسباب المد الفرعي لفظي ومعنوي، فأما المد الفرعي بسبب لفظي هو إطالة زمن الصوت بحرف المد بسبب ملاقاته لهمز أو سكون. وأما المد الفرعي بسبب معنوي فللمبالغة في نفي الألوهية تعظيما لله، نحو لا إله إلا الله، ونحو لا إله إلا أنت، بالإضافة إلى السبب اللفظي وهو الهمزة، ويمد

0: بمقدار 4 حركات توسطا عند القراء الذين يقصرون المد المنفصل عادة، وهو من أنواع المد المنفصل. يقول الشيخ سليمان الجمزوري: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. أما أنواع المد الفرعي اللفظي بسبب الهمز: الأول المد الواجب المتصل، الثاني المد الجائز المنفصل، الثالث مد البدل. وحديثنا اليوم أيها المستمعون الكرام عن المد الواجب المتصل. والمد الواجب المتصل هو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، وسمي متصلا لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة، وحكمه الوجوب، وهو ما اتفق القراء على وجوب مده مدا زائدا على المد الطبيعي، واختلفوا في مقداره، ومقداره عند حفص من طريق الشاطبية: التوسط 4 حركات، أو فويق التوسط 5 حركات. يقول الإمام ابن الجزري: وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. وعلة المد أن حرف المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. ومن أمثلة المد الواجب المتصل: أولئك، هاؤم، قروء، بريء. وينتبه القارئ إذا كان الهمز متطرفا ووقف عليه، فإنه يمد 4 أو 5 أو 6 حركات. فإذا كان الهمز متطرفا أي في آخر الكلمة، وكان ما قبله حرف مد ساكن ووقف القارئ عليه، فإنه يعامل معاملة المد المتصل والعارض للسكون، ويجوز مده 4 أو 5 أو 6 حركات، نحو السوء. الهمزة متطرفة وقبلها واو ساكنة. يشاء. الهمزة متطرفة وقبلها ألف ساكنة. بريء. الهمزة متطرفة وقبلها ياء ساكنة. ونكون هنا طبقنا قاعدة أقوى السببين في المدود، وتعني إذا اجتمع سببان للمد مثل الهمز والسكون على حرف مد واحد يعمل بالسبب الأقوى ويلغى الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. وترتيب القوة هو اللازم ثم المتصل ثم العارض ثم المنفصل ثم البدل. فالوقف على السماء: اجتمع مد متصل ومد عارض، يمد متصلا 4 أو 5 على أنه مد متصل لمن عادته في مد العارض 2 أو 4 حركات، ويمد المتصل 6 حركات في الهمز المتطرف لمن عادته في القراءة مد العارض للسكون 6 حركات لقوته. وعلامة ضبطه في المصحف الشريف وضع علامة المد التي تشبه الموجة الصغيرة، وأصل هذه العلامة يعود إلى تطور خطي لكلمة مد، حيث وضعها العلماء والخطاطون فوق حروف المد إشارة إلى تطويل الصوت بها عن حدها الطبيعي. وتحولت كلمة مد مع مرور الوقت من حروف مكتوبة إلى الرمز المتموج الحالي، وتستخدم للإشارة إلى المدود الفرعية الواجب والجائز واللازم، وهو مصطلح لضبط المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى واللازم بأنواعه ومد الفرق حال الإبدال مع الإشباع.
1: أحكام التلاوة.

0: أحكام التلاوة.
1: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة النازعات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة النازعات: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في كلمة والنازعات والناشطات، فهي أكمل ما تكون فيها. وفي كلمة والناشطات ينتبه القارئ لتفخيم الطاء تفخيما كاملا. وفي قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يخطئ من يقرأ ترجف بكسر الجيم ترجف، والصواب ضمها ترجف. وينتبه القارئ لصفة الهمس والشدة في حرف التاء في كلمة تتبعها. وفي قوله جل في علاه: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. ينتبه القارئ برواية حفص لتحقيق الهمزات في كلمة أئنا، فلا يقرأ بالتسهيل أئنا، وينتبه لترقيق اللام والميم في كلمة لمردودون، فلا يقرأ لمردودون. وفي قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة تزكى لفتح الزاي مع تخفيفها، فلا يقرأ تزكى بتشديد الزاي. وفي قوله سبحانه: فقال أنا ربكم الأعلى. يخطئ من يقرأ أنا ربكم بإثبات الألف بعد النون أنا ربكم، والصواب حذفها وصلا فتقرأ أنا ربكم هكذا في جميع القرآن، وهي إحدى الألفات السبع التي تضبط في رواية حفص عن عاصم بوضع صفر مستطيل فوقها، وتحذف لفظا عند الوصل وتثبت مدا طبيعيا عند الوقف هكذا أنا. وفي قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يخطئ من يقرأ فأخذه والآخرة بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها، فلا يقرأ فأخذه والآخرة. ويخطئ من يقرأ الآخرة بفتح التاء الآخرة فيقرأ خطأ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والصواب جرها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وفي قوله جل في علاه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخطئ من يقرأ يخشى قريبة من يغشى، والصواب تحقيق الخاء يخشى. وفي قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ينتبه القارئ للمد اللازم الكلمي المثقل، يمد ست حركات لزوما لكل القراء. وفي قوله جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى. ينتبه القارئ لترقيق الراء في كلمة وبرزت، فلا يقرأ بالتفخيم وبرزت. وفي قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ينتبه القارئ للإظهار الحلقي في من خاف، فلا يقرأ بالإخفاء وأما من خاف، وينتبه لهمس الفاء الساكنة النفس. وفي قوله سبحانه فيما أنت من ذكراها، يخطئ بعضهم فيقرأ فيما بمد الميم فيما، والصواب فتحها دون مد، فلا يقرأ فيما، وقد سبق التنبيه لمثله. وفي كلمة ذكراها ينتبه القارئ لهمس وشدة الكاف هكذا ذكراها. وفي قوله جل في علاه إنما أنت منذر من يخشاها، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة منذر لضم الراء، فلا يقرأ بالتنوين منذر. وفي قوله جل في علاه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يخطئ بعضهم فيقرأ يلبثوا بكسر الباء يلبثوا، والصواب فتحها. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة النازعات. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا.

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير

حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلق

بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول

البلد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا

واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

بينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

هذا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

ترى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

اتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى

مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقد

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم كذلك أن نقف وقفات حول الآية 37 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: صدق الله العظيم.
2: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذا التشريف العظيم بأن الإيمان الصحيح إيمان يماثل إيمانهم من كل وجه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية الكريمة؟
2: نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية باختصار. أولا قوله سبحانه فإن آمنوا،
3: إظهار هنا يا أستاذنا،
2: أظهر نون إن قبل الهمزة فإن آمنوا، والهمزة طبعا من حروف الإظهار إذ هي حرف حلق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم،
1: مد منفصل ثم إخفاء بعده يا أستاذنا،
2: في جملة واحدة. نعم، بمثل ما، الألف فيما والهمزة في آمنتم، بمثل ما آمنتم. أما الإخفاء في النون قبل التاء لأن التاء من حروف الإخفاء. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا،
3: إن تولوا هنا إخفاء يا أستاذنا،
2: كذلك أخفي النون قبل التاء وهي أيضا من حروف الإخفاء. وإن تولوا فإنما هم في شقاق،
1: قلقلة في قاف شقاق يا أستاذنا.
2: جميل جدا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية تحمل تفريعا على الآية السابقة، قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى آخره. تفرع عن ذلك قوله إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والذي أدى التفريع أداة التفريع الفاء، فهي متصلة بما قبلها اتصالا وثيقا، حيث تفرع ما في هذه الآية على ما قبلها مما ذكر من مفردات الإيمان.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب هذه الجملة وهي قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
2: جميل جدا. نقول عن الفاء فاء التفريع، أي يتفرع ما بعدها على ما قبلها. إذا علم الإيمان الصحيح بمفرداته المذكورة فيتفرع عنه هذا الأمر أو هذا الحكم الذي هو إذا كانوا حقا أرادوا الإيمان فليؤمنوا بمثل ما آمن به المسلمون. نقول عن كلمة إن
1: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
2: ولكنها دخلت على الفعل الماضي، وإذا دخلت على الفعل الماضي لم يجزم، وإنما تكون الجملة برمتها في موضع جزم. فإن آمنوا، ونقول عن كما قلت حرف شرط مبني على السكون لا موضع له من الإعراب. آمنوا،
3: آمن فعل ماض مبني على الفتح،
2: على الفتح المقدر لاتصاله بالواو، أو هو مضموم لاتصاله بالواو الذي هو ضمير رفع ساكن متصل. آمنوا فاعل آمن،
1: واو الجماعة يا أستاذنا.
2: نعم، وهو مبني على السكون في موضع رفع. بمثل
3: جار ومجرور،
2: الباء هنا للملابسة.
1: الباء هنا للملابسة.
2: نعم، وإن قال بعض العلماء إنها للاستعانة أو إنها للإلصاق، وبعضهم يقول هي زائدة، ولكن الأولى أن تكون للملابسة.
3: فهل لا تخبرنا عن معنى الملابسة؟
2: أي إيمانا مماثلا لإيمانكم ملتبسين به. فالإيمان الصحيح ما كان مماثلا لإيمان المسلمين السابق تفصيله في الآية السابقة. بمثل ما قلنا عن الباء هي حرف جر، ومثل مضاف،
1: وما مضاف إليه،
2: ما مضاف إليه وهو اسم موصول، أي بمثل الذي آمنتم به. آمنتم
1: فعل ماض مبني على السكون يا أستاذنا لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء.
2: نعم، أو هو مبني على الفتح المقدر، وهذا هو الأصل. آمنتم، والميم علامة للجمع، فتكون التاء مبنية على الضم في موضع رفع، إذ هو ضمير المتصل. الضمير المتصل هذا اتصل به الميم، بمثل ما آمنتم به.
3: به نقول عنها جار ومجرور،
2: متعلق بآمن. آمنتم به، بمثل ما آمنتم به. فقد اهتدوا،
1: الفاء يا أستاذنا في قوله فقد رابطة لجواب الشرط،
2: للجواب الذي هو قد اهتدوا بالشرط الذي هو إن، في قوله تعالى فإن آمنوا. جميل جدا. الفاء تربط الجواب بالشرط إذا لم يصلح أن يكون شرطا، هنا يجب أن يؤتى بالفاء. قد
1: حرف تحقيق يا أستاذنا.
2: نعم، فقد اهتدوا، اهتدوا،
3: اهتدوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر.
2: نعم، أصل هذا الفعل اهتدى، فهو مبني على الفتح المقدر أساسا على الألف، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، حيث التقت ساكنة مع الواو، فهما ساكنان، حذفت الألف لالتقائها مع الواو ساكنة. ونقول عن الواو
1: ضمير متصل في محل رفع فاعل.
2: نعم، وهو مبني على السكون، اهتدوا فقد اهتدوا. والجملتان في موضع الجزم، جملة الشرط وجملة الجواب، لأن الجزم لم يظهر هنا إذ لم يكن الفعل فعلا مضارعا. انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من الجزء الأول في هذه الآية،
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
2: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، لكن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، دروس وعبر من مشهد قرآني. وكما تعلمون نحن في سورة هود عليه السلام، في هذا المشهد الذي يصف إبراهيم عليه السلام وما كان منه مع الملائكة الكرام. يقول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في اللقاء الماضي الكلام عن السلام، ونريد هنا أن نواصل الكلام عن السلام، ولكن هنا لا أريد أن أكون أنا المتحدث، وإنما أريد أن أنقل لكم كلاما نفيسا في موضوع السلام، ونأخذ هذا الكلام من ذلك العالم الرباني وهو شيخنا الوالد أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى في كتابه القيم نداء الحق. يقول حفظه الله: إن من أعظم ما يميز الإسلام في شعاراته وأسس العلاقة بين أتباعه ما شرعه من تبادل السلام بينهم، وجعله مفتاح التخاطب وجمال التحايا. هذا هو شعار النبيين والملائكة المقربين، فقد حكى الله عن إتيان الملائكة عليهم السلام إلى خليله إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام ولغروا، فإن السلام بين عباد الله والذي ينشده كل عاقل حصيف، فبه تطمئن القلوب وتهدأ النفوس، وينجذب بعضها إلى بعض في لطف يقضي على ما عسى ينجم بينهم من نفرة وشقاق ونزاع، فهو يستل من القلوب الحقد والكراهية ويغرس فيها الحب والوئام. ولأجل مزيته جعله الله تعالى شعار عباده الصالحين في دار الجزاء، كما أخبر سبحانه وتعالى بهذا في قوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والله سبحانه نفسه يؤنسهم بهذه التحية التي يجدون فيها ما يزيد نفوسهم طمأنينة وراحة، وما يزيد نعيمهم لطفا ورحمة، فعندما وصف نعيمهم أتبع ذلك قوله: سلام قولا من رب الرحيم، ووعدهم أن تحييهم بهذه التحية الملائكة الكرام عندما يدخلون عليهم في دار أنسهم ونعيمهم، فقد قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأثنى الله سبحانه على عباده المتقين البررة، فهم يردون بالسلام على من واجههم بالشغب والشجار، فقد قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ووصف مؤمني أهل الكتاب الذين اتبعوا الحق عندما استبان لهم نوره بأنهم يردون على عاذليهم بالسلام، فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام من أعظم القربات التي ترفع الناس إلى المقامات العلى عند الله، وتبوئهم درجات الزلفى عنده، كما في قوله: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام علاجا للنفوس مما يلابسها من الحسد والبغضاء، فقد قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي رواية: والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والأحاديث في هذا كثيرة، جاءت من طرق يشد بعضها بعضا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسابق في إلقاء السلام مقياسا للسبق إلى الخير وارتقاء درجات الفضل عند الله تعالى، فقد ثبت عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكما بدأنا أيها الإخوة بالسلام، ننهي هذا اللقاء بالسلام، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لمواصلة موضوع السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام.

0: أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا السماء انشقت

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. المحتوى الرقمي مرآة الهوية. وقل اعملوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم في ظلاله وغامري نواله، سبحانه يجعل بهداياته الفكرة أكثر إبداعا والبصيرة أرحب اتساعا. ما أكثر ما تحفل به منصات التواصل الاجتماعي من المحتويات، كلمات وصور ومقاطع مرئية، وهي بالتأكيد مرآة تعكس

0: تعكس الهوية وتكشف عن القيم وتترجم ما يسكن القلوب من مبادئ واتجاهات. ومن شأن المؤمن استشعار مراقبة ربه في محتواه غير غائب عن باله قول الحق تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، موقنا أن كل ما ينشره أمانة وقد يترك في المتابعين أثرا فيكون سبب هداية أو إصلاح أو إسعاد، أو يتسبب في فتنة أو انحراف أو إفساد. وصانع المحتوى في رحاب مجتمعاتنا الطيبة صاحب رسالة يدرك أن نجاحه بعمق تأثيره وصدق كلمته ونبل مقصده، بغض النظر عن هوس الكثرة وأعداد المتابعات والمشاهدات والإعجابات والتفاعلات، فيحرص على تقديم تجربة رقمية معبرة عن سمت حسن وخلق كريم في ظل هوية أصيلة، معنيا بغرس القيم وإيقاظ الهمم ونشر ما ينفع، جاعلا من هذه الوسائل جسور خير مجانبا سبل العبث. ويدرك الواعون أهمية أمانة المحتوى ليستمد روحه من مراشدنا الوضاءة، وليكون جامعا بين جاذبية فحواه وأصالة منتمى، وبين إبداعه وانضباطه، مخاطبا العقول والقلوب غير منجر لما يلهث وراءه البعض طلبا للانتشار وهوس الاستكثار، فيجانب الصدق بسوء محتواه أو يخدش الحياة ويستثير الغرائز أو يتنازل عن شيء من ثوابته لاهثا وراء بريق الشهرة، بل يراقب ربه الرقيب الشهيد جاعلا رضاه غايته ونفع الناس بغيته. إن مجتمعاتنا وأمتنا بحاجة إلى ذلك المحتوى الذي يبني ويوحد ويغرس الأمل ويعزز الانتماء لدينه والحب لوطنه والعطاء لمجتمعه النائي عما يهدم ويفرق ويبث اليأس. فكل محتوى ينشر يبقى شاهدا لناشره أو عليه. مضى جاعلا ربه غايته، يصاحب في سبله آيته، يسير سويا بقنديله وزكى بنور الهدى عادته. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعنون بروائع المحتوى، ليظهر جمال دينهم ونور مبادئهم وإشراقة قيمهم ومعالم هويتهم، جاعلين من حضورهم الرقمي امتداد صدق لهم في واقعهم ودعوة إلى سبل النجاح والفلاح. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم.

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت،

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وسمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان خلال لقاء أخوي بأبو ظبي مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية. تواصل جهود عمليات الإنقاذ والاحتواء للتسرب النفطي من الناقلة العالقة في جرف صخري عند جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. الرئيس الأمريكي ينفي وجود جدول زمني بشأن طهران ويؤكد وجود قناة تواصل مع الحرس الثوري بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوم من مذكرة التفاهم بين الجانبين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة أخوية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عقد خلالها لقاء مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. بحث القائدان خلال اللقاء مسيرة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات شعبي البلدين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان أيده الله كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

الشرعي ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. فيما حضره من الجانب الإماراتي كل من سمو الشيخ سرور بن محمد الانهيان وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. وكان صاحب السمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم في مطار الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة شو رونجي رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الصيني الصديق. تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهود عمليات الإنقاذ والاحتواء للتسرب النفطي من الناقلة كارولين بيزينجي العالقة في جرف صخري عند جزيرة القبلية بأرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة والخبراء الدوليين من شركة أمبر البريطانية. وتأتي هذه الجهود في ظل ظروف مناخية شديدة الصعوبة تصل فيها سرعة الرياح في بعض الفترات إلى حوالي 40 عقدة وارتفاع أمواج البحر إلى حوالي 4 أمتار، مما يجعل عمليات الاقتراب من السفينة من البحر أو الجو غاية في الصعوبة والتعقيد. وعملت الوزارة منذ البداية على تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية المحتملة الناتجة عن حادث جنوح السفينة، حيث قامت بالتنسيق مع شركة أمبر البريطانية بتعيين شركات متخصصة في مجال الاستجابة ومكافحة التلوث النفطي للمشاركة في أعمال الاستجابة للتلوث وتنظيف المناطق المتأثرة. هذا وبحث قطاع الإعلام والتوعية العامة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة محددات وآليات التعامل الإعلامي مع مستجدات حادثة السفينة كارولين بيزينغ الجانحة قبالة جزر الحلانيات، واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لمتابعة تطوراتها ودور وسائل الإعلام في إيصال المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى الجمهور والتعامل مع الشائعات والأخبار المضللة، كما ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإعلامي والتوعوي والإرشادي وضمان التعامل مع المعلومات والمستجدات وفق المصادر والقنوات الرسمية في سلطنة عمان. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس القطاع لمتابعة الجوانب الإعلامية والتوعوية المتعلقة بحادثة السفينة الجانحة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود جدول زمني بشأن طهران، وأكد أن هناك قناة تواصل مع الحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة 60 يوم من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي دون التوصل لاتفاق شامل ينهي حالة الحرب المستمرة بين الجانبين منذ نهاية فبراير الماضي. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تبدأ أي محادثات مع واشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، وأشارت إلى أن الوسيطين الباكستاني والقطري لا يزالان يبذلان جهودا لتخفيف التصعيد وتهدئة الأوضاع. اتفق جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الانتقال لمرحلة إعادة ترميم قطاع غزة إلا بعد التفكيك الشامل

سلاح حركة حماس. واتفق الجانبان على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من قطاع غزة هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف أمريكي. وكانت حركة حماس قد أكدت عقب لقائها مع كوشنر في وقت سابق تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق خارطة الطريق الذي اقترحه مجلس السلام، وأن الحركة جادة بتنفيذ ما التزمت به فعليا سواء بحصر وتخزين السلاح أو تخليها عن الحكم واستعدادها للمشاركة بالانتخابات، مطالبة الوسطاء ومجلس السلام بالقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى. شهد القطاع الشرقي من جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا تزامنا مع تحركات لآليات تابعة للقوات الإسرائيلية وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه عدد من البلدات والأحياء. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة وادي الحجير، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الغربي لبلدة حداثة بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن التدريبات مكلفة وترسل إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية التي لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة خلال فترة رئاسته. وأضاف ترامب أنه طلب مؤخرا من رئيس كوريا الجنوبية الانضمام إلى الولايات المتحدة في جهودها لنزع السلاح النووي الإيراني. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتدرب القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على عمليات مشتركة في سيناريوهات معقدة، بما في ذلك تدريب بالذخيرة الحية لاختبار الاستهداف الدقيق والمناورة المشتركة. توفي 7 مهاجرين وتم إنقاذ 50 آخرين جراء غرق زورقهم قبال السواحل ليبيا. ورصدت سفينة إيطالية القارب الخشبي الصغير المكتظ بالركاب وأنقذت المنكوبين بإشراف زورق دورية ليبي. في الفلبين تسببت الأمطار الغزيرة في غمر العديد من الشوارع بالمياه في العاصمة مانيلا، كما شهدت جزيرة لوزون هطول أمطار بشكل متواصل، وأجبرت الفيضانات والأمطار الغزيرة أكثر من 12,000 شخص الأسبوع الماضي على النزوح، كما توفي 4 أشخاص جراء انهيار أرضي وصخري في إقليمي بينغويت وريزال، في حين أوقفت السلطات الفلبينية الدراسة لمدة 2 يوم في عدة مدن وبلدات. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وسمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان خلال لقاء أخوي بأبوظبي مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية. تواصل جهود عمليات الإنقاذ والاحتواء للتسرب النفطي من الناقلة العالقة في جرف صخري عند جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. الرئيس الأمريكي ينفي وجود جدول زمني بشأن طهران ويؤكد وجود قناة تواصل مع الحرس الثوري بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوم من مذكرة التفاهم بين الجانبين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولكن من شرح بالكفر

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
1: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد المتصل، وهو من المدود الفرعية التي سببها الهمز. والمد الفرعي هو إطالة زمن الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي بسبب لفظي أو معنوي. فأسباب المد الفرعي لفظي ومعنوي، فأما المد الفرعي بسبب لفظي هو إطالة زمن الصوت بحرف المد بسبب ملاقاته لهمز أو سكون. وأما المد الفرعي بسبب معنوي فللمبالغة في نفي الألوهية تعظيما لله، نحو لا إله إلا الله، ونحو لا إله إلا أنت، بالإضافة إلى السبب اللفظي وهو الهمزة، ويمد بمقدار 4 حركات توسطا عند القراء الذين يقصرون المد المنفصل عادة، وهو من أنواع المد المنفصل. يقول الشيخ سليمان الجمزوري: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. أما أنواع المد الفرعي اللفظي بسبب الهمز: الأول المد الواجب المتصل، الثاني المد الجائز المنفصل، الثالث مد البدل. وحديثنا اليوم أيها المستمعون الكرام عن المد الواجب المتصل. والمد الواجب المتصل هو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، وسمي متصلا لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة، وحكمه الوجوب، وهو ما اتفق القراء على وجوب مده مدا زائدا على المد الطبيعي، واختلفوا في مقداره، ومقداره عند حفص من طريق الشاطبية التوسط 4 حركات أو فويق التوسط 5 حركات. يقول الإمام ابن الجزري: وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي. وعلة المد أن حرف المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. ومن أمثلة المد الواجب المتصل: أولئك، هاؤم، قروء، بريء. وينتبه القارئ إذا كان الهمز متطرفا ووقف عليه فإنه يمد 4 أو 5 أو 6 حركات، فإذا كان الهمز متطرفا أي في آخر الكلمة، وكان ما قبله حرف مد ساكن ووقف القارئ عليه، فإنه يعامل معاملة المد المتصل والعارض للسكون، ويجوز مده 4 أو 5 أو 6 حركات، نحو السوء، الهمزة متطرفة وقبلها واو ساكنة، يشاء، الهمزة متطرفة وقبلها ألف ساكنة، بريء، الهمزة متطرفة وقبلها ياء ساكنة. ونكون هنا طبقنا قاعدة أقوى السببين في المدود، وتعني إذا اجتمع سببان للمد مثل الهمز والسكون على حرف مد واحد يعمل بالسبب الأقوى ويلغى الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، وترتيب القوة هو اللازم ثم المتصل ثم العارض ثم المنفصل ثم البدل. فالوقف على السماء اجتمع مد متصل ومد عارض، يمد متصلا أربعا أو خمسا على أنه مد متصل لمن عادته في مد العارض حركتان أو أربع حركات، ويمد المتصل ست حركات في الهمز المتطرف لمن عادته في القراءة مد العارض للسكون ست حركات لقوته. وعلامة ضبطه في المصحف الشريف وضع علامة المد التي تشبه الموجة الصغيرة، وأصل هذه العلامة يعود إلى تطور خطي لكلمة مد، حيث وضعها العلماء والخطاطون فوق حروف المد إشارة إلى تطويل الصوت بها عن حدها الطبيعي. وتحولت كلمة مد مع مرور الوقت من حروف مكتوبة إلى الرمز المتموج الحالي، وتستخدم للإشارة إلى المدود الفرعية الواجب والجائز واللازم، وهو مصطلح لضبط المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى واللازم بأنواعه ومد الفرق حال الإبدال مع الإشباع.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة النازعات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة النازعات: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في كلمة والنازعات والناشطات، فهي أكمل ما تكون فيها. وفي كلمة والناشطات ينتبه القارئ لتفخيم الطاء تفخيما كاملا. وفي قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يخطئ من يقرأ ترجف بكسر الجيم ترجف، والصواب ضمها ترجف. وينتبه القارئ لصفة الهمس والشدة في حرف التاء في كلمة تتبعها. وفي قوله جل في علاه: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. ينتبه القارئ برواية حفص لتحقيق الهمزات في كلمة أئنا، فلا يقرأ بالتسهيل أئنا، وينتبه لترقيق اللام والميم في كلمة لمردودون، فلا يقرأ لمردودون. وفي قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة تزكى لفتح الزاي مع تخفيفها، فلا يقرأ تزكى بتشديد الزاي. وفي قوله سبحانه: فقال أنا ربكم الأعلى، يخطئ من يقرأ أنا ربكم بإثبات الألف بعد النون أنا ربكم، والصواب حذفها وصلا فتقرأ أنا ربكم هكذا في جميع القرآن، وهي إحدى الألفات السبع التي تضبط في رواية حفص عن عاصم بوضع صفر مستطيل فوقها، وتحذف لفظا عند الوصل، وتثبت مدا طبيعيا عند الوقف، هكذا أنا. وفي قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يخطئ من يقرأ فأخذه والآخرة بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها، فلا يقرأ فأخذه والآخرة، ويخطئ من يقرأ الآخرة بفتح التاء الآخرة فيقرأ خطأ.

0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والصواب جرها، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وفي قوله جل في علاه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يخطئ من يقرأ يخشى قريبة من يغشى، والصواب تحقيق الخاء يخشى. وفي قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، ينتبه القارئ للمد اللازم الكلمي المثقل، يمد 6 حركات لزوما لكل القراء. وفي قوله جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى، ينتبه القارئ لترقيق الراء في كلمة وبرزت، فلا يقرأ بالتفخيم وبرزت. وفي قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ينتبه القارئ للإظهار الحلقي في من خاف، فلا يقرأ بالإخفاء وأما من خاف، وينتبه لهمس الفاء الساكنة النفس. وفي قوله سبحانه: فيما أنت من ذكراها، يخطئ بعضهم فيقرأ فيما بمد الميم فيما، والصواب فتحها دون مد، فلا يقرأ فيما، وقد سبق التنبيه لمثله. وفي كلمة ذكراها ينتبه القارئ لهمس وشدة الكاف هكذا ذكراها. وفي قوله جل في علاه: إنما أنت منذر من يخشاها، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة منذر لضم الراء، فلا يقرأ بالتنوين منذر. وفي قوله جل في علاه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يخطئ بعضهم فيقرأ يلبثوا بكسر الباء يلبثوا، والصواب فتحها. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة النازعات. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل، وأسعد الله أوقاتك بالخير والمسرات.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى،

0: الصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة، وأهلا وسهلا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعات المباركة. ما زال الحديث مستمرا وإلحاقا بالحديث في اللقاء السابق عن طريق السعادة. لا شك أستاذنا الفاضل أن السعادة شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير والبال. بدأنا الحديث أستاذنا عن الآيات وبعض الأحاديث التي تكلمت عن أساس السعادة للمرء في الدنيا سواء كان أو في الآخرة. اليوم هل لك أستاذنا الفاضل، بعد أن تحدثنا عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هل لك أن تمهد لنا الحديث حول موضوع سبل وطرق السعادة أستاذنا الفاضل؟
0: نعم، لا شك أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يتمنى السعادة ويبحث عنها بكل ما أوتي من قوة.
1: نعم.
0: إلا أن بعض الناس ضلوا طريقها فعجزوا عن تحقيق مآربهم، فالخطأ الفادح والعيب القادح أن يعتقد الإنسان أن السعادة في المال وإن كثر،
1: في الماديات يعني،
0: أو في الماديات. نعم.
1: نعم. جميل.
0: أو في الصحة مهما بلغت، لأن أقوام طلبوا السعادة من هذه الناحية فضلوا الطريق، وبلغ بهم الأمر إلى أن خسروا الدنيا والآخرة، وحرموا السعادة والبركة، سعادة دنيوية وأخروية.
1: جميل أستاذنا، أنت ذكرت شيء جميل هنا، شيء مهم، أن السعادة ليست في الماديات فقط، لكن إن السعادة في المنظور الإسلامي ليست قاصرة على الجانب المادي فقط. وطبعا وإن كانت الأسباب المادية من عناصر السعادة، كيف نوفق في ذلك أستاذنا، يعني بين الإنسان، بين السعادة في الجانب المادي والجانب الروحي أستاذنا الفاضل؟
0: طبعا نحن دائما نتحدث ونقول يعني فيما سبق أن الإنسان متكون من جانبين، جانب مادي وجانب روحي.
1: نعم.
0: لابد أن يوفر المطالب المادية لجسده والمطالب الروحية. فالمطالب المادية هو ما يحتاجه الإنسان من أكل وشراب وبيع وشراء ومقتنيات إلى غير ذلك. والجانب الروحي هو جانب العبادة، الصلاة والصيام والزكاة إلى غير ذلك. فلا يتغلب جانب على جانب، يعني لا يأتي إنسان وينهمك في هذه الدنيا خلف الماديات وخلف متاع الدنيا ويظن أن هناك السعادة،
1: لكن هي تبقى جزء من السعادة.
0: نعم، تبقى جزء من السعادة إذا إذا اعتدل الإنسان فيها. وسوف نتحدث عن أمثلة في القرآن الكريم، جاءت يظنون أن السعادة في المال فآل بهم المآل إلى الشقاء. أيضا الجانب الروحي وجانب العبادة لا يغلبه الإنسان على الجانب أيضا الدنيوي. لا يقول أنا سأعتكف في المسجد طول الدهر، أو سأصوم طول الدهر، أو أنني سأبتعد عن الدنيا وملذاتها وأزهد زهد تام ولا ألتقي إلى هذه الدنيا أبدا، فهذا أيضا خطأ. ونحن قلنا في الحلقات السابقة أن بعض الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال منهم أنني لا أتزوج النساء، وقال ذلك بأنني لا أفطر، أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أيضا أنا لا أنام، أقوم الليل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العموم أن الإنسان لا يغلب جانب على جانب، لأن الحياة المادية مرتبطة بالحياة الروحية، والحياة الروحية مرتبطة بالحياة المادية. المال يحتاج له الإنسان في البيع والشراء، ويحتاج له في الإنفاق،

0: كل ذلك من مجالب السعادة ومن طرق السعادة. الأمثلة على ذلك أن بعض الناس طلبوا السعادة في المال،
1: نعم،
0: مثل قارون، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن قارون في الكتاب، في كتابه العظيم: قارون ملأ خزائنه بالأموال الطائلة والكنوز الهائلة،
1: نعم،
0: وظن أنه السعيد وحده، فبغى وتكبر وظلم وتجبر، لم يشكر النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، والتي أمده بها، ادعى أن ذلك مما أوتيه بعلمه، مما أوتيه بعلمه، قال إنما أوتيته بعلمي،
1: نسبه إلى نفسه،
0: نعم، قال إنما أوتيته
1: الفضل الذي فيه والنعمة التي فيها
0: على علم عندي،
1: نسبها إلى نفسه،
0: نعم، إن قارون كان من قوم موسى
1: فبغى
0: عليهم،
1: نعم،
0: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، بعدين قال إنما أوتيته على علم عندي، فدفعه ذلك إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى، فخسفنا به وبداره الأرض، يقول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فطلب السعادة في المال ولم يتبع القوانين الإلهية في تصريف المال. قال الله عز وجل له: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة.
1: حتى لا يفتكر المرء أن نقصد من يملك مال كثير يهلك بهذا المال.
0: لا لا لا لا، الإنسان
1: ليس
0: إذا
1: هنا هذا
0: إذا قام بواجب هذا المال فإنه لن يهلك،
1: هذا يرفع من قدره،
0: إذا سخر هذا المال،
1: نعم،
0: لسعادته الدنيوية والأخروية لن يهلك. قال: ولا تنسى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن
1: كما
0: أحسن الله إليك.
1: وحتى
0: لم يستمع هو إلى هذه النصائح الربانية، وإنما يعني تعاظم وتكبر واستكبر، فخسفنا به وبداره الأرض، لم تكن هناك له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
1: حتى الطائفة الأخرى التي كانت تتمنى أن تكون
0: أن لو تكن عاد،
1: نعم،
0: لم تؤتى مثل،
1: نعم،
0: ما أوتي قارون،
1: نعم،
0: عندما تمنوا أن،
1: نعم،
0: يكون لهم مثل ما أوتي قارون، بعد ذلك يعني تنصلوا وتمنوا أن،
1: نعم،
0: هذه النعم لم تكن معهم.
1: نعم.
0: فعلى العموم أن السعادة ليست في المال، والمال هو جزء من أجزاء السعادة والطرق النجاة في الدنيا والآخرة إذا سخر في مرضات الله سبحانه وتعالى.
1: جميل أستاذنا، ونحن نتحدث في هذه النقطة المهمة وهي عن المال، ومن آتاه الله سبحانه وتعالى المال إما أن يرفعه وإما أن يهلكه هذا المال، لقد أدركنا الوقت، لعلنا نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نواصل الحديث في هذا الجانب كذلك
0: بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل إذا كان الوقت قد انتهى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

ضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في

0: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود.

0: بن حميد الصواف وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وليمضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيد، ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
4: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكن إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بالجميع ذاك يمنع ولا يكون عنه ولا حجاب، ويكره الوقوف في المحراب، وإن يكون سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط. وفضلها في أول وقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقع. وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، وليمضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى. فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، قال ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم إن سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ قد أتى به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء. وإن يكون إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عم، فقيل ينظون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما به حرج، وقيل يبدلن من له عرج. هذا الحديث حول فصل فضل نجي.

0: أي فصل؟
1: ثاني.
0: ثاني فصل. فصل في أحكام الإمام. إمام أي إمام؟ أي إمام؟
1: إمام الصلاة.
0: أي إمام الصلاة، أحسنت. في أحكام إمام الصلاة. بنا شرعنا فيه في الدروس الماضية. زين؟ وقفنا في مسألة الارتباط والاستخلاء، ما كذا؟
2: نعم.
0: فلكم الارتباط، أخذنا الارتباط. هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أو لا؟ ما كذا؟ قيل بالارتباط وقيل بعدم الارتباط. ما في ذلك؟ أعطيناك من هذه المسألة، أخذناها يعني. ولعلكم استوعبتم هذه المسألة. ولا يحتاج تكرارها، سنناقشكم فيها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: زين؟ طيب. وقلنا هناك على أن يتفرع على هذا الخلاف فروع. وتنبني على هذا الخلاف أشياء. منها هل يعني تنتقض صلاة المأموم بانتقاض صلاة الإمام أم لا؟ خلاف مبني على شيء؟ على الخلاف في الارتباط وعدم الارتباط. من قال بالارتباط مو يقول إذا انتقض صلاة الإمام؟
1: انتقض
0: صلاة الإمام. وعلى القول بعدم الارتباط؟
2: لا تنتقض.
0: طيب، من ذلك هل على الإمام إخبار المأمومين إذا فسد صلاته؟ على القول بالارتباط وعلى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام، ويقول
2: عليه
0: إخبارهم إن حضروا ويكتب إليه من غابوا، ما فيها؟ وعلى القول بعدم الارتباط
1: ليس عليه
0: إخبارهم، ما فيها؟ طيب، وذكرنا معكم أيوة مسألة، هل عليهم تصديقه ولا لا؟ هل يصدقونه إذا أخبرهم بأن بفساد صلاته؟
1: خلال.
0: نعم. قيل عليهم تصديق، لأنه الحجة عليه، والأمين فيما غاب من أمره صلاته. زين؟ وقيل يصدقونه ما لم
1: تفترق
0: الصفور. والقول الثالث ما لم
2: يخرج الوقت.
0: إذا خرج الوقت فلا ليس عليهم تصديق إلا فيش إلا إذا أخبرهم بأنه كان على جنابه. ما كذاك؟ زين. قلنا أيضا مما يتفرع على هذا مسألة الاستخلاف، استخلاف الصلاة. إذا فسد صلاة الإمام هل يستخلف غيره من المأمومين ليكمل الصلاة ولا ما يستخلف؟ طيب، على القول بالارتباط ماذا تقولون؟
1: لا يستخلف.
0: لماذا؟
2: لأن
0: صلاته قد فسدت. كيف يستخلف عليهم أن يعيد الصلاة من أولها؟ أليس كذلك؟ لكن على القول بعدم الاستخلاف، على القول بعدم الارتباط، يقول هي يستخلف. قلنا لكم أن وعلى هذا أكثر المشارقة، وقد استخلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: واستخلف بعض علماء المسلمين أيضا كابن محبوب والإمام الخليلي رحمة الله على الجميع، ما كذا؟
1: نعم.
0: خذنا هذا، خذناكم إياه. طيب، زين. الاستخلاف يعني من القول بالاستخلاف قلنا هو وعليه أكثر المشارقة أن يستخلف في أي حدث كان، في أي حدث كان، ما كذا؟ هذا عاد يحتاج إيش؟ يحتاج تعرفون كيف يستخلف الإمام وكيف يتصرف المستخلف، ما كذا؟ وقبل أن ندخل في الموضوع نذكر بعض المسائل. مسألة أولى، إذا خرج الإمام ولم يستخلف، على القول بالكلام الآن على القول بعدم الارتباط، ما كذا؟
1: نعم.
0: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحد، ما يفعل المأمومون؟ يكملون صلاتهم فرادى، ما كذا؟
2: نعم.
0: أو يقدم من يكمل بهم الصلاة. إذا أكملوا صلاتهم فرادى، على كل حال أخذ بوجه صلاتهم صحيحة كما فعل المأمومون في عندما خرج عنهم معاوية بن أبي سفيان، عندما طول خرج ولم يستخلف أحد فأكملوا صلاتهم
2: فرادى.
0: ولهم أن يستخلفوا أحدهم. كيف يستخلفون؟ يقولون له تقدم؟ لا، على كل حال يقدمونه، يدفعون واحد منهم، ولو دفعه واحد

0: مثل ما فعل عثمان سليمان بالعثمان يعني قال دفع أحد المصلين ليكمل بهم الصلاة ادفعه هكذا بيده واضح؟ زين. طيب سؤالنا إذا تقدم أحد المأمومين من غير يستخلفه أحد وحده يتقدم لما خرج الإمام تقدم هو أكبر بهم الصلاة صلاتهم صحيحة لأنه شريكهم في الأمر زين وعليهم التعاون وتعاونوا على البر والتقوى أي تقدم لأنه شريكهم في الأمر وأكبر بهم الصلاة صلاتهم صحيحة هنا؟ طيب هنا أيضا سؤال انتبهوا هنا سؤال آخر خرج الإمام المسجد الكبير أنا جماعة قدمت شخص استخلف الشخص قدمته ليكمل الصلاة جماعة أخرى من هناك قدمت شخص آخر قدموا مع بعض وهذا بدأوا مع بعض هؤلاء اقتدوا بهذا هؤلاء اقتدوا بهذا وهؤلاء اقتدوا بهذا واضح المسألة؟ ما واضح عند أخوانك واضح المسألة واضح المسألة؟ واضح المسألة ليش المسألة؟
1: نعم
2: نعم
3: خرج الإمام كان المسجد كبيرا فاستخلفت جماعة
0: شخصا
3: واستخلفت الجماعة الأخرى
0: شخصا تقدموا مع بعض واستمروا هؤلاء اقتدوا بهذا وهؤلاء اقتدوا بهذا ما حكم الصلاة الجميع غير صحيحة ليش شيء ما مستوى يكون إمامان ها يصليان في وقت واحد فريضة واحدة وصفوف واحدة صلاة الجميع غير صحيحة طيب نعم إذا قدمت الجماعة شخص وشرع في الصلاة شرع ثم قدمت الجماعة الثانية شخص آخر بعدهم صلاة من صحيحة صحيح الأولية هي صحيحة واضحة؟ طيب زين عندنا إيش نشاع في إيش موضوع نشاع الآن نشاع الآن في في في في في كيف قلنا كيف يستخلف الإمام كيف الاستخلاف وكيف يتصرف المستخلف إذا استخلفه الإمام نذكر هنا 12 صورة والبقاء قابل للزيادة لكن هذه نذكر هذه اثنان الآن معكم نتائج الصورة حتى يكون عندكم يعني إلمام بالموضوع ويكون عندكم استعداد لو استخلفكم بعض الأئمة فكل واحد منكم مستعد ويستطيع أن يتصرف كيف يفعل انتبهوا انتبهتم كما تصرف أبو صالح عندما استخلفه من
1: محمد
0: المحبوب استطاع أن يتصرف طيب زين الصورة الأولى يستخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة كانت قراءته جهرة استخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وكانت قراءته جهرة كيف تفعل؟ الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين وانت أكملت قوله تعالى مالك يوم الدين قال لك تقدم يا فلان واضح؟ الإمام بعد أن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال لك تقدم يا فلان أنت أكملت الآية مالك يوم الدين كيف تقدم وتقرأ من حيث تجهر بالقراءة من حيث وقفت من حيث وقف من؟
1: الإمام
0: حيث وقفت أنت المستخلف وكذا من هي تبدأ بالقراءة جهرا
3: إياك نعبد
0: من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بعض أهل العلم قال تبدأ من حيث وقف الإمام يعني تكمل أنت الآية إياك نعبد وإياك نستعين تكملها سرا ثم تبدأ جهرا الإمام يردي رحمه الله عليه يقول هذا هو الأولى هي الأولى أن تبدأ من حيث أن يبدأ المستخلف من حيث وقف من حيث وقف الإمام ولا من حيث وقف المستخلف
1: من حيث وقف الإمام
0: ها من حيث وقف من
1: الإمام
0: المستخلف أين وقف المستخلف

0: في قوله تعالى إياك نعبد، في قوله تعالى مالك يوم الدين، من أين يبدأ؟
1: إياك
0: من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله صلى الله عليه وسلم، ما كذلك؟ مثلا شيء فيها نترك الخلاف، قيل كذا وقيل كذا. لا لا نعطيك مثلا إني على كل حال إني الأسهل أسهل. المصورة الثانية، إذا كانت القراءة إذا استخلفك الإمام في قراءة الفاتحة وكانت القراءة سرا، هي كانت قبلية وكانت قراءته
1: جهرا،
0: وهذه وكانت قراءته سرا، مثلا أنت ما تعرف أين وقف الإمام، لكن أنت بعد أن أكملت إياك نعبد وإياك نستعين تقرأ سر والإمام يقرأ سر، قالك تقدم يا فلان، تقدم وتواصل الفاتحة من حيث ايش؟ من حيث وقفت، واصل. هذا تركت الخلاف، تركتم عرفتم. لما ذكرنا في الدروس الماضية مثلا في هذه المسائل خلاف من أين يبدأ ومن من أين يبدأ، لكن ذكرنا أكثر حال يعني لعل القول أكثر ولعله هو أيضا الأسهل أسهل خاصة لكم. سمعتم؟
1: نعم.
0: الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا استخلفك الإمام بعد أن أكمل الفاتحة، بعد أن أكمل الفاتحة كيف تفعل؟ أنت إذا لم تكمل الفاتحة، ولما قال ولا الضالين قال لك تقدم يا فلان، أنت إذا ما أكمل الفاتحة تكمل الفاتحة، أكذا؟ جهرا ولا سرا؟
1: سر.
0: طيب ثم تقدم وتقرا السوره، اي سوره؟ شيء ما تيسر من القران، ما تيسر من القران، ما كذاك؟ طيب السوره الرابعه، هي استخلفك الامام بعد ان شرع في القراءه، بعد ان شرع في قراءه ايش؟
1: السوره،
0: بعد ان شرع في قراءه السوره، او بعد ان شرع في قراءه القران بعد
1: الفاتحة.
0: فإذا قرأ الإمام ما يكفي، إذا قرأ الإمام ما يكفي للصلاة ثلاث آيات، تقدم أنت، إن شئت أن تزيد قراءة فزد، وإن شئت أن تركع فاركع، ما في إشكال هنا. مثلا الإمام قرأ سورة كوثر، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قال لك تقدم، أتى بالكفاية ولا ما أتى؟
1: أتى
0: تقدمت، إذا تقدمت أتركع، وإذا شئت أن تزيد قراءة فلا بأس زيد قراءة، ما كذلك؟ مثلا هو لو لو لو لو لو شرع في في في سورة البينة مثلا وقرأ منها ثلاث آيات، انت ان شئت ان تكملها فاكملها، وان شئت ان تركع فاركع، واضح؟
1: نعم.
0: زين، لكن اذا اذا اذا اذا استخلفك الامام ولم يقرا ما يكفي، حتى لم يكمل الايه، انتم عرفتم ايش اقل ما اقل اقل اقل القراءه، اقل ما تكفي، اقل ما يكفي من القراءه
1: ثلاثة
0: ايات، وقيل ايتان وقيل ايه، لكن ما يبغي الإنسان يختصر أقل عن ثلاث آيات، فإذا لم يأتي الإمام مثلا بثلاث آيات مثلا وقال لك تقدم، على كل حال تقدم وأكمل، أكمل ما يكفي، ثم بعد ذلك أركب، واضحة؟ طيب زين، هل يلزمك أن تكمل السورة التي بدأ بها الإمام؟
1: لا.
0: أو أن تكمل الآيات التي شرع فيها الإمام؟ لا. لو مثلا لو الإمام يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال لك تقدم أنت آية الكرسي ما تحفظها، إيش ماذا تفعل؟ تدخل سورة غيرها أو تشرع في آيات غير هاي الآية التي تم تفوحها، ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب فإذا أكملت ما يكفي

0: حتى الكرامات. هينتو كمل في مكان الإيمان تقدم ما كذاك؟ كم صور كان الآن؟
1: أربعة.
0: كان صور عليك عنها صور واحدة. طيب نحن هذا كان أربع صور ما كذاك شيء؟ وقلنا لكم نذكر لكم كم اثنتي عشرة صورة هتكون عندكم إلمام. إذا كان أربع صور بقية صور إن شاء الله نذكرها في الحلقة الآتية. زين؟ انتبهوا. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

قدر فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى.

عليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

النار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

0: وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟
0: ولقد أرسل

هادي الرأي إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد

خيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن

برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمر

إن فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم وما أفاء عليكم وأسبغ في رحابكم سبحانه، جعل لنا من الهدى ما يربي العقول على الإنصاف وحسن النظر ودقة التمييز. ما أعظم النعم التي يفيء بها هذا الإيمان على قلوب العباد، هي ظلال سكينة وطمأنينة ونحن نواجه تقلبات الحياة. والمؤمن يعزز إيمانه في نفسه مجانبة ما يرى في واقع بعض الناس من انتهاجهم لمسلك يورث وهنا واضطرابا، باعتيادهم تهويل الأمور وتضخيم الصغائر لما قد يقع في جوانب معيشتهم أو ما يطرأ في صحتهم أو في ظروف علاقاتهم مع الناس، محولين المواقف العابرة والأحوال العارضة في ذلك إلى شكل من أشكال الأزمة الخانقة والخطر الداهم، ما يورث نفوسهم ضعفا معنويا وانكسارا نفسيا وتزعزعا داخليا واعتلالا روحيا، حالة متأزمة تحجب عنهم رؤية ما أنعم الله عليهم من فضله وأسفل من نعمته. ويتربى المؤمن في ظلال رحابه الإيمانية أن يتحلى بالرفق واللطف في كل أمره، مهتديا بمنهج دينه، ليتزين أينما اتجه بعقل راجح فيزن الأمور بميزانها المعتدل، فلا إفراط ولا تفريط. ويدرك الواعون أن ما ينتهجه البعض من المبالغة في تصوير ما يمرون به يشكل منفذا من منافذ الوهن النفسي، يورثهم العجز ويجعلهم أسارى أوهام ويعطل طاقات إنتاجهم وأعمالهم. وكم يملأ القلوب كراهية لواقعهم ووجلا من مستقبلهم. إن ظلال ديننا تجعل من أهلها ذوي أمانة مع النفس، لواجه التحديات بروح متفائلة وعزيمة متوقدة، مستشعرين أن الله برحمته يجعل مع العسر يسرا. فإذا قدر شيئا من خطوب الحياة ووجدوا في النفس بعض الهلع أو الضيق، فاءوا إلى كريم ظله، ذاكرين داعين متضرعين، مسترشدين بهديه في مواجهة ما يجدون. تربى بأفياء إيمانه، يشق الظلام ببرهانه، لطيف الخلال اكتسى رحمة، تحلى بروعة إحسانه، وفي أبي بأحواله، يغير على نزغ شيطانه. فهيا بنا لله ربنا على وعي مستنير وسكينة ورضا وتفاؤل وأمل، محسنين الظن به تعالى، مبددين بنور اليقين هواجس التهويل والمبالغة والتضخيم لما لا يستحق من عوارض الحياة. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية التاسعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية الثامنة، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي في القرآن الكريم لهذا المعنى. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وألف هذا محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من هذا واللام من كلمة القرآن. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القرآن بدل من اسم الإشارة، والبدل يتبع المبدل منه، ولذلك وقع البدل منصوبا لأن المبدل منه وهو اسم الإشارة في محل نصب. القرآن بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز في كلمة القرآن أن تكون صفة لاسم الإشارة هذا على التأويل بالمشتق أو على معنى الحاضر، فكأن المعنى إن هذا الحاضر وهو القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعلى هذا نقول في إعراب كلمة القرآن: القرآن صفة لاسم الإشارة هذا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وخبر إن يهدي للتي هي أقوم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يهدي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. وفاعل الفعل يهدي ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة القرآن. للتي هي أقوم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. التي اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول بل التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور باللام. وصلة الموصول هي أقوم، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح
في محل رفع مبتدأ، أقوم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة أقوم ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كانت مصروفة لنونت هذه الكلمة وقيل أقوم، فلما منعت من الصرف لم تنون لأن الصرف هو التنوين. فقولهم ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، حاله في ذلك حال الفعل. ولذلك كان الممنوع من الصرف مشبها الفعل المضارع من جهة أنه لا ينون، كما أن الفعل المضارع لا ينون، ومن جهة أنه لا يجر بالكسرة، كما أن الفعل المضارع لا يجر أيضا. والجملة الاسمية هي أقوم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يهدي، يهدي للتي هي أقوم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل المضارع يهدي، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل يهدي. والجملة الفعلية يهدي للتي هي أقوم في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يبشر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعل الفعل يبشر ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على القرآن. المؤمنين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لكلمة المؤمنين، وهو مؤول بالمشتق لأن الاسم الموصول من الجوامد، والصفة يشترط فيها أن تكون من المشتقات أو أن تكون مما يؤول بالمشتق، مع أنه يجوز في الاسم الموصول الذين أن يكون بدلا من كلمة المؤمنين. وعلى هذا نقول في الإعراب الذين بدل منصوب، بل الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدل من كلمة المؤمنين. ويجوز أن يكون عطف بيان، وعطف البيان شيء يشبه الصفة، إلا أن المعطوف يكون من الجوامد من حيث الأصل. واختلف في المشتقات هل تكون عطف بيان أو لا تكون عطف بيان. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب عطف بيان على كلمة المؤمنين. والعطف الذي يكون بالحروف المعروفة وهي حروف العطف هو الذي يسمى عطف النسق، فالعطف على صورتين أو العطف على قسمين، وهما عطف النسق وهو العطف المشهور، والنوع الثاني هو عطف البيان. وصلة الموصول
يعملون الصالحات، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع، كما يسميه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه من الأفعال الخمسة، ومنهم من يسميها الأمثلة الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الصالحات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جمع مؤنث سالم، أو لأنها جميع مؤنث سالم. والجملة الفعلية يعملون الصالحات جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. أن لهم أجرا كبيرا، هذا التركيب له صلة بالفعل يبشر، والمعنى على جهة التقريب يبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا، أو يبشرهم بحصول أجر كبير لهم. فأن مفتوحة الهمزة من الحروف المصدرية، وهناك حرف جر مقدر أو حرف جر منزوع، لأن الفعل يبشر يتعدى بحرف الجر وهو الباء، وتقدير الكلام ويبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا. ويجوز حذف حرف الجر قبل أن وأن على جهة الاضطراد إذا أمن اللبس، بحيث لا يكون هنالك لبس من حذف حرف الجر، وأمن اللبس هنا حاصل. وأن أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني أن، وهما اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو من الحروف المصدرية. لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر أن، وقد تقدم خبرها على اسمها لأن الخبر وقع شبه جملة، ولذلك جاز أن يتقدم خبرها على اسمها، وإلا فإن الأصل في الترتيب أن يأتي الاسم أولا ويأتي بعد ذلك الخبر. فإذا كان خبر إن أو إحدى أخواتها شبه جملة، أي جارا ومجرورا أو ظرفا، جاز أن يتقدم الخبر على الاسم. وفي الخلاصة لابن مالك: وراع ذا الترتيب إلا في التي كليت فيها أو هنا غير البذي. والمعنى أنه يجوز أن يتقدم الخبر، أي خبر إن أو إحدى أخواتها، إذا كان الخبر شبه جملة، أي ظرفا أو جارا ومجرورا. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا،

0: وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لنا وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 37 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي فرعت على الآية السابقة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: صدق الله العظيم.
2: إنها آية تبين نوع الإيمان المطلوب من أولئك الذين قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تبين هذا الإيمان الصحيح الذي يجب أن يؤمن به أو أن يتحلى به كل مكلف.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
2: المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فهذا هو الإيمان الصحيح، وهو الإيمان المماثل لإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه ممن آمنوا به. فهذا الخطاب موجه لهم، والواو في آمنوا عائد إلى من عنوا بقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وإلى من عنوا بقوله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوا لهم آمنا بالله، إلى آخر الآية.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تعالى فإن في صدر هذه الآية؟
2: الإتيان بكلمة إن في صدر هذه الآية فيه إشارة إلى أن إيمانهم مشكوك في وقوعه، أو هو نادر الوقوع، أو هو مستحيل الوقوع إذ كفروا وأصروا على الكفر. والله تعالى يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فهؤلاء آمنوا أولا ثم كفروا، أو أن المقصود أن إيمانهم مشكوك فيه ونادر الوقوع، وهذا هو الأكثر. لذا أوثر تعبير بتصدير بكلمة إن.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: ما نوع المماثلة هنا في قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
2: المقصود بالمماثلة المساواة.
4: المساواة؟
2: نعم، المساواة من كل وجه. فلا يكون الإيمان إيمانا صحيحا إلا إذا كان مساويا للإيمان الذي آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ذلك الإيمان بكل الرسل بعد الإيمان بالله، بكل الرسل وبكل الكتب من غير تفريق بين رسول ورسول أو كتاب وكتاب.
3: فهل لا تفسر لنا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
2: جميل، أي فإن آمن هؤلاء المشار إليهم والذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إذا حصل منهم هذا الإيمان مساويا لإيمانكم فقد اهتدوا، فحصل لهم الهدى المطلوب. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية في الإيمان به إيمانا صحيحا وبكل ما أرسل من رسول وبكل ما أنزل من كتاب.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: ما نوع الاهتداء هنا في قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
2: نوع الاهتداء هنا هو الاهتداء الذي يوصل إلى مرضاة الله تعالى، فهذا الاهتداء هو الاهتداء الخاص إلى الطريقة المستقيمة، إلى الصراط المستقيم الذي ينجو الإنسان به من النار ويدخل الجنة. فقد اهتدوا أي حصل لهم الهدى المطلوب، والهدى المطلوب أو الاهتداء المطلوب هو الاهتداء إلى رضوان الله سبحانه.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية وهي قوله تبارك وتعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق؟
2: جميل جدا. الواو نقول عنها
3: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
2: إذن عطفت الشرط الأخير وجوابه على الشرط الأول وجوابه. وإن تولوا، إن
3: حرف شرط،
2: تولوا
4: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: تولوا أصل هذا الفعل تولى، فالألف حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو، فيكون الفعل مبنيا على الفتح المقدر على الألف المحذوفة حذفت لالتقاء الساكنين، تولى يتولى، فهو فعل آخره ألف. أين فاعل تولى؟
3: واو الجماعة.
2: جميل، هذا الواو مبني على السكون في موضع رفع. وإن تولوا والجملة برمتها في موضع جزم بإن.
4: في موضع جزم بإن؟
2: نعم، إذ هي جملة مصدرة بالفعل الماضي،
3: فنقول عنها جملة الشرط.
2: نعم، إذ الفعل الماضي لا يظهر عليه الجزم، وإنما الجزم في الجملة التي هو فيها. فإنما هم،
4: الفاء رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
2: رابطة للجواب بالشرط لأنه مصدر بإن، وإن لا تصلح أن تكون شرطا، لذلك وجب اقتران الجواب بالفاء. فإن ما هم في شقاق، إنما نقول عنها أداة حصر وليست ناصبة للمبتدأ رافعة للخبر.
3: هل لأنها اتصلت بما؟
2: نعم، فكفتها عن العمل وصارتا كلمة واحدة يقصد بها الحصر، فهي أداة حصر. فإنما هم في شقاق، هم
4: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ.
2: نعم، ضمير رفع موضعه الرفع إذ هو مبتدأ، أين خبره؟
3: في شقاق.
2: الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرهم، والجملة من المبتدأ والخبر المصدرة بإنما في موضع جزم بإن في قوله تعالى وإن تولوا، فالشرط وجوابه كلاهما في موضع جزم.
4: وبانتهاء هذا الإعراب يا أستاذنا انتهى وقتنا لهذا اليوم،
2: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنكمل مشوارنا مع هذه الآية المباركة
1: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى في محكم التنزيل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، ذكرنا في الدرس الماضي طرفا من الكلام عن أهمية السلام، وبصورة أخص تحية الإسلام، وذلك من خلال تدبر قوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. ونواصل الحديث عن موضوع السلام، وذلك لأهميته، وسننقل هنا كلاما لشيخنا العلامة الكبير أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى في كتابه القيم نداء الحق. يقول: من أسوأ ما انتشر بين كثير من الناس العدول عن السلام حال التلاقي وبداية التخاطب، فكثير منهم يفتتح مخاطبة من يلاقيه باسمه من غير أن يسلم عليه، وقد يعدل عن السلام إلى قوله صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا، وعند التخاطب في الهاتف يأتون بدلا من السلام بكلمة هلو، ويظنون في ذلك تطورا إلى الأعلى، وهي انتكاسة في الفكر وانطماس في البصيرة وترد في الأخلاق. كيف يعدل الإنسان عما شرعه الله تعالى وجعله شعارا لعباده المؤمنين من تحية تفيض على النفس الطمأنينة، من تحية تفيض على النفس الطمأنينة والأمان، وتقرب القلوب بعضها من بعض، وتستل ما فيها من كراهية وحقد وحسد، فقد جعلها الله سبحانه من سجايا الأنبياء والمرسلين إلى تحايا أهل الجاهلية أو إلى تحية دخيلة على أمة الإسلام. يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: حق على المسلم أن يسلم على أخيه قبل أن يكلمه، وهي تحية أتى الإسلام بها فلا يخلفها كلام، وهي تحية أتى الإسلام بها فلا يخلفها كلام، فليس يغني عنه قد مساك ربي بخير أو بنحو ذاك، فإنها محدثة والخير في ما قد أتى عن النبي الرئيف. ما يدرينا فلعل ما بين الناس اليوم من القطيعة والبغضاء والكراهية ناشئ من إهمال السلام وإحلال غيره محله. أيها الإخوة والأخوات، هنا تحضرنا مسألة فقهية، وهي في حكم رد السلام. فقد ذكر العلامة القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة، لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وللفائدة يرى بعض المحققين من العلماء أن ابتداء السلام فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وهنا فائدة نفيسة للعلامة النووي ذكرها في المجموع نأتي بها. يقول: وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد

وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معا أو متعاقبين، فلو لم يجب أحد منهم أثموا كلهم، ولو رد غير الذي سلم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين. وقال أيضا: يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيث يحصل الاستماع، وينبغي أن يرفع صوته رفعا يسمعه المسلم عليهم والمردود عليهم سماعا محققا، ولا يزيد في رفعه على ذلك، فإن شك في سماعهم زاد واستظهر. أيضا يعني هذا أمر مهم في قضية يعني الإسماع في إلقاء السلام وفي رده. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا بالسلام، وأن يميتنا بالسلام، وعلى ملة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها.

وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعينا إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.